0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: تبدأ الآن الحصة الأولى في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
4: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
11: مدارس مجد الحضارة.
12: تمهيدي،
13: أساسي،
10: ثانوي.
14: المركز الرئيسي الخاص بالبنات، عطان خلف مجمع عطان الطبي. هاتف 01-41-43-96. موبايل 773-031-391.
10: الفرع الخاص بالبنين، حدة، جولة المدينة، جوار قاعة القمة. هاتف 01-412-119. موبايل 779-637-771.
15: مدارس مجد الحضارة.
16: علم ومهارة.
17: علم ومهارة.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: راديو دلتا.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاول
2: حلوة.
3: صباح البن أحلى.
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح سطر البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين د واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت 4G مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا 4G متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
8: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
10: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
11: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري. بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان صنعاء نهاية ميدان السبعين.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-110-770 أو 777-921-435.
8: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
9: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
8: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
9: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
8: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
9: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
8: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
9: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
8: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
9: برنامج الرياضيات الذهنية،
8: أكاديمية الخط العربي،
9: برنامج الطالب المعلم.
8: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
9: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
10: Just found it. This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.

صاحبي كلمني وقال لي انزلي رايحين نسهر. رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب. طلبت عصير ما انا مش بشرب. ما طلعش عصير انا كده بشرب.

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. صباح الخير.
3: يا صباح الانوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: اسعد الله صباحك.
2: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
2: يا صباح الخير.
7: يا صباح الفل.
8: يا صباح البن. بن الكابوس.
9: احلى طريقه لتحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح، ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
10: مجموعة الكابوس.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، للطب البديل. للطب البديل.
4: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
5: العنوان: صنعاء، شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء، حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: مين بيحب الرس؟
10: أنا.
9: مين بيحب يسمع حكايات؟
10: أنا.
9: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
12: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
13: Just found it.
14: Activate logon sequence.
15: This is radio station today's best music. 102.
16: This is Radio Delta.
17: If you have a radio, thanks for listening.

0: الآن الراحة المدرسية في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
1: This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.

0: عشرة عمر.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
2: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بانجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالتي ميديا، والهندسة

0: الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
0: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
0: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
0: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119-119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا
2: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
8: كل يوم في هواك
9: وانت ماشي كل يوم.
10: أيوة
9: لازم تاخذها كل يوم.
10: ايش هي؟
9: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبرص ومضغوط وشواية.
11: قسم الإدامات، مشكلات وسلسة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
12: يا طعمة
9: شواية وبرص كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-8-48-64. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
2: مدارس مجد الحضارة
3: تمهيدي
4: أساسي
1: ثانوي.
5: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي، هاتف 01414396، موبايل 773031391.
1: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة، هاتف 01412119، موبايل 779637771.
6: مدارس مجد الحضارة
3: علم ومهارة،
7: علم ومهارة. مجد الحضارة، مجد
8: الحضارة. لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت 4G الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت 4G بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب 2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب 3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب 9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
9: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
10: Hey, welcome to our shop.
11: Do you have excellent sports clothes?
10: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
11: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
10: Oh, really? Where is that school?
11: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
10: Oh, really? Is it a good school?
11: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
10: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
11: Yeah, you can.
10: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
11: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
10: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
12: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
13: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
14: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
13: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
14: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001077 أو 777921435.
15: مين بيحب الرسم؟
16: أنا.
15: مين بيحب يسمع حكايات؟
16: أنا.
15: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
17: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
1: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
18: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك. كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، أطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
4: يوه، مطعم الحلواني التركي،
19: الحلواني الذي نعرفه؟
4: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
19: نعرفه من زمان،
4: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
19: دجاج الحلواني من زمان،
4: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل،
19: طعيم من زمان،
4: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
19: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
20: من زمان،
21: من زمان،
19: حلويات وبيتزا ومعجنات،
4: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
20: من زمان.
4: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
19: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
4: 772-238-378.

0: Radio Delta.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر.
10: أحلى طريقة تحضير فول كابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين. نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
11: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر. شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
12: فعلا انه سوبر داك.
11: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
13: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
14: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
15: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
16: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
17: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.

مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون الطفل صانع للمنتسوري.

0: المستقبل مع تطبيق إقرأ الجديد، أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج،
3: أوصال لحم،
4: أوصال دجاج،
1: وشيش طاووق، خيال. كده أنا جاوعة.
3: مشاوي رهيبة،
4: نكهة تركية عجيبة،
5: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
6: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.
7: مين بيحب الرسم؟ مين بيحب يسمع حكايات؟
8: أنا
7: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
11: ما هي كل هذه الرسائل؟
12: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
11: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
12: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
11: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس، وبير كاردن.
12: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
11: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
13: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد، تصدير، توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
14: Radio Delta.

0: الآن الحادي عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
3: أحلى طريقة تحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
4: يم، تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوقين، إضافة الماء، يرش بزيت الزيتون والسماق و
5: فلفل أحمر أصبر رغبة.
6: صحة وعافية
4: مع بقوليات الكابوس،
7: مجموعة الكابوس.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
5: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
4: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
5: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
4: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
5: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
4: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
5: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
4: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا أنا أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا أنا أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
11: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
10: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
11: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
10: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
11: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
10: مدارس سهيل جيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
11: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
10: برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا،
11: برنامج الرياضيات الذهنية،
10: أكاديمية الخط العربي،
11: برنامج الطالب المعلم،
10: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
11: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
12: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
12: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
13: كل يوم في هواك
14: وانت ماشي كل يوم.
15: أيوة،
14: لازم تاخذها كل يوم.
15: أي شيء؟
14: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبرص ومضغوط وشواية،
16: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
17: يا طعمة
14: شواية وبرص كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-84-64. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم.

0: الله صباحكم.
1: أسعد الله صباحك.
2: وطيب الله صباحك.
3: يا صباح الرضا.
2: يا صباح. يا صباح الخير.
4: يا صباح الفل.
5: يا صباح البن. بن الكابوس. ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج. نكهة غنية ومذاق قوي. محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
8: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
9: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري. بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
10: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
11: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
10: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
11: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
10: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
11: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
10: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
11: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
10: التهاب وتليف الكبد.
11: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
10: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
11: علاج البواسير.
10: علاج البهاق والبرص.
11: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
10: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
11: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
12: Hey, welcome to our shop.
13: Do you have excellent sports clothes?
12: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
13: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
12: Oh, really? Where is that school?
13: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
12: Oh, really? Is it a good school?
13: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
12: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
13: Yeah, you can.
12: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
13: It's on 50 Meter Street in Babbos.
12: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
14: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286. واتساب 77-250-3250.

ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتقنية.

0: المتحركة، نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل، بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: يوه، مطعم الحلواني التركي،
7: الحلواني الذي نعرفه؟
6: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
7: نعرفه من زمان،
6: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
7: دجاج الحلواني من زمان،
6: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
7: طعيم من زمان،
6: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
7: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
8: من زمان.
9: من زمان،
7: حلويات وبيتزا ومعجنات،
6: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح
8: من زمان.
6: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
7: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
6: 772-238-378.

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصبحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا أنا أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا أنا أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
11: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
12: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

الأذان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على الفلاح. حي على الفلاح.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Frequency. Listen. Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل

مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.

0: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك. كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات أو بس عشان تدلع نفسك، أطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: You just found it. Radio Delta.
7: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
8: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: Radio Delta, your summer station. Your summer station. Your summer station.
1: الساعة الآن الواحدة باستديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
2: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
3: تقنية لينر كولينج
2: وتقنية دور كولينج
3: تتميز بها ثلاجات LG
2: تبقي الطعام طازجا.
3: إهدار أقل للطاقة
2: بباب واحد أو بابين،
3: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
3: عيش حياة أكثر صحة
2: وشارك الطعام رحلته.
3: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ،
3: حكاية ريادة.
4: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضب اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا أنا أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا أنا أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
8: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
8: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
8: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
8: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
8: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
8: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
8: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
8: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
9: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. الإكرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
10: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر للزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.
11: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
12: مدارس مجد الحضارة:
13: تمهيدي،
14: أساسي،
11: ثانوي.
15: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي، هاتف 01-41-43-96، موبايل 773-031-391.
11: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة، هاتف 01-412-119، موبايل 779-637-771.
16: مدارس مجد الحضارة:
17: علم ومهارة،
18: علم ومهارة.
19: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
20: كده أنا جاوعة.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.

0: just found it.
1: الآن ينتهي اليوم الدراسي في مدارس وروضة رؤيتي. مفهوم آخر للتعليم. الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
1: التهاب وتليف الكبد
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
2: علاج البواسير
1: علاج البهاق والبرص
2: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
1: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74
2: الباحث خليل للطب البديل للطب البديل.
3: سامعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا إليكم في حلقة جديدة مع الطب البديل والباحث خليل نسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية لكل من يستمع إلينا ولأحبائهم كما ندعو الله سبحانه وتعالى بالشفاء العاجل لكل مريض وسقيم الوقاية خير من العلاج كيف نقي أنفسنا يعني بنداعي الآن من داخل الميكروفون لو ما ندخلها داخل المطبخ أو ما يسمى بالتيمة لا عند الحج لا عند المرل لا عند البنية الملح اكثر الملح السكر كيف نشكل حمية في البيت والأكل للأب والأم وليش أنتي بالذات وللعيال من خلال الوجبة للمألولين ما كانش بيمرضوا بالسكر السكر هذا والضغط وما كان يجي لهم أولا لأن كانوا يأكلوا من الأرض الذرة من البلد السم من البقر ما هوش زيوت مخلوط مدري كيف يصنعوها طبعا المرب بتهب تحط شوي الرز وتحط ثلاث مقاديح زيت بغطس واحد يدب بين الرز وقد يدب مبلل وكأنه حط يد داخل تناك السم هذا كله بيصير أين يصير في الصدر يأثر إلى كوليسترول الكوليسترول يأثر إلى ارتفاع في ضغط الدم إلى سكر إلى وما هتي لشرع خلق الله وطيحتيهم نبدأ نخفف من السكر القهوة والشاي فرضا السكريات والحلويات هذا نبدأ من الحمية نحن نبعد عنها احنا بنقدم نصائح هكذا بلاش نصائح شعبية كما تسمى طبعا نعود إلى الأعشاب وما الأعشاب لا نوصل رسالة أنه كل المركبات العلاجية الدوائية الموجودة في الصيدليات هي آتية من الأعشاب بل والأتهى من ذلك أنه يقلد يأخذ شيء من المادة حق الأعشاب ويضيفه والباقي كلها مواد مهدئة مواد مهدئة فنقول جرعة الأعشاب إن لم تنفع يعني الله سبحانه وتعالى ما قد أراد الشفاء ما بتضر لأني أعشاب يعني ما مش معها أضرار جانبية ما كانتش مدفونة في الصحراء أو علاج مهرب أو دواء ما ندري مجهول الهوية هي عشبة من الأرض اليمنية مثل ما قال وتكررناها 50 مرة لأن المقولة بتعجبني القاضي محمد بن إسماعيل العمراني الله يرحمه قال لا ما نفعتك قد يدوك أو قد يصبوحك معنا طبعا اليوم ضيوف الأخ
4: عبد الله أحمد غالب الواحدي
3: عبد الله أحمد غالب الواحدي من أين يا عبد الله؟
4: ريما سلفيا
3: عبد الله أحمد الواحدي يا أخي بيت الواحدي ما شاء الله عليهم أنا أود تهيئ لكل أهل الواحدي طبعا عزلة كبيرة أو ثلاث عزل أو
4: طبعا ثلاث عزل
3: ثلاث عزل نعم. إذن في السلفية
4: السلفية نعم.
3: السلفية بيسمعون الآن لأنه الامتداد الأثير للإذاعة بيوصل السلفية نوجه لهم تحية يا عبد الله قل لي أنت زرت الباحث خليل إيش كان عندك
4: كان عندي انزلاق في العمود الفقري
3: انزلك يعني وجيت بأشعات وقلت تعالجت
4: أيوة تعالجت من قبل ما أنفع لما زرت الدكتور خليل الحمد لله
3: إيش جاب لك الدكتور؟
4: جاب لي
3: جرعة
4: يعني الدهان الحمد لله
3: كم استمريت معها؟
4: 3 أيام فقط
3: وبعدين؟
4: الحمد لله بخير.
3: هذا قبل كم؟
4: قبل شهرين.
3: واليوم أتيت من أجل أفعل معك اللقاء ولا كيف؟
4: والله ما بلا حول إلا قطرة.
3: فأنت الآن بدي شهادة تشاهد لله.
4: أيوة.
3: شوف أنا أبرئ ذمتي وأنبع فوق المريض لأجل الناس بيسمعون.
4: أكيد أكيد أكيد.
3: الله سبحانه وتعالى شافاك.
4: أكيد. هذا يعني الأمر رحمي
3: نعم. نعم أنت مؤمن بأن الله الشفاء من عند الله.
4: الله أكيد.
3: لأنه البعض يا ابن الواحد بيأخذ العلاج وما يتجاوب للعلاج. صدقني وأحيانا وما قدر ضلّه.
4: هذا نقص إنه ما يوجدش عنده يقين بالرحمة الرحيم.
3: نعم. لأنه إحنا نعتمد دائما إن الدواء لكل علة دواء. لكن الشفاء من أينه؟
0: الله.
3: من الله إذا قد رضى. إذا رضى الله سبحانه وتعالى بينفع بأي حاجة. نعم. أحيانا ينفع بالفاتحة وغير سبب وغير سبب
4: ونعم بالله.
3: العلاج هذا هو سبب لكن الشافي المعافي هو أرحم الراحمين. فلذلك إحنا بندعو دائما ونقول يا رب أنت الشافي المعافي شافي وعافي يا رب كل مريض وكل عليم. وندعو كل من بيسمعنا أن يقرأ الفاتحة لله الكريم إلى روح كل مريض توصل إليه من الله شافي من أجل البهدلة في المستشفيات وصرفات وحق الدواء وحق العلاج وأشياء كثيرة. نذكر المستمعين الكرام بأنه أرقام التواصل بالمركز وبالباحث خليل على 3722274 أو على الرقم أيضا 3724641. ومعنا أيضا الوالدة مش عارفي بنفسك.
5: أنا فاطمة أحمد العمار.
3: فاطمة أحمد العمار من عمرة.
5: من عمرة هنا. يوم.
3: أهلا وسهلا بأهلنا في عمرة.
5: الله يحييك.
3: ها فاطمة فاطمة فقولي لنا زرت الدكتور قبل كم وإيش اللي كان عندك؟
5: كل قبل شهرين شوية. أيوة. كان عندي ركبي المفاصل و يعني يبر من ركبي ما عاد أقدر شخطاتي ما أقدر أصلي. اليوم الحمد لله تحسن الحمد لله.
3: قبل كم جيتي؟
5: قبل شهرين وشوية. لما كمل العلاج
3: كمل الجرعة.
5: أيوة وجينا.
3: وجيتوا. أيوة. بس يعني لاحظتي تحسن.
5: الحمد لله عاد بيور منش ولا.
3: عندما تصلي
5: عادي الحمد لله.
3: وقبل ما تستخدمي الجرعة؟
5: والله إن كان يوجعني زايد يحن إلا لا قد تعبت ودي ما عاد قدر شاي.
3: لا بركتي لا طلعت الدرج لا.
5: الدرج نزل عقبة. النزل هو طلع خلاص.
3: دحين إيش كان؟
5: لا الحمد لله طلع ونزل عادي الحمد لله.
3: لله الحمد والشكر.
5: الحمد لله.
3: إيش تقولي للناس يعني بأمانة الآن أمنا فاطمة والناس بيسمعون الآن بيسمعون في ريمة في عمران إلى أطراف الجوف في أرحب في بن الحارث تقولي لهم إذا في مريض عنده الركاب عنده كذا.
5: عنده الركاب يعني احتكاك في الركاب شديد.
3: يعني قد كنتي تستخدمي علاج أدوية من الصيدلية ولا شيء؟
5: لا خليها على الله كم قد استخدمتها علاج.
3: طيب ما تقولي الناس هل تنصحيهم انهم يزوروا البحث خليل؟
5: ايوه الحمد لله انهم يزورون اعشاب طبيعيه انه علاج طبيعي ما بيضر ولا بيفعل اي شيء.
3: يعني لبستي النبش شيء من العافيه.
5: الحمد لله
3: الحمد والشكر.
5: رجعنا قطعنا اشعاعات سنه نفعل اشعاع فيها قال 50 قال الحمد لله الدكتور الحمد لله
3: يعني احسن من اول.
5: تحسنت كثير. ايوه تحسنت.
3: الاشعه بنفسهم بيقولوا لي
5: ايوه انا الدكتور نويت هو الاشعه والكل. أيوة. الحمد لله
3: دخلتون عند الدكتور أيضا.
5: أيوة دخلنا عند الدكتور وزدر صرف لنا العلاج التكميلي قولة الجرعة تكميلي وإن شاء الله بخير.
3: إن شاء الله نسأل الله لش يا أم فاطمة الصحة والعافية وكل من يسمع.
5: آمين إن شاء الله.
3: الواحد رسالتك توجهها للي بيسمعونه.
4: رسالتي للمجتمع عليهم بزيارة مركز الدكتور خليل ويقينهم بالله سبحانه وتعالى.
5: أيوة. نعم الحمد.
3: يعني الإنسان عندما قد ناوي يجي يتعالج
5: ايوه يستعقد
3: بالله.
5: ايوه يستعقد بالله يستعقد. ايوه
3: ويقول يا رب انه أيوة. يجعل لي في هذا العلاج
5: شفاء. أيوة. شفاء وعافية.
3: لكن بعضهم قد بيجي وقد في طريق وهو يبرم. ما هي البرمة؟ انا سمعت مكان فلاني بينه تخفيضات بينه كذا. انا عدا اوصل عند الدكتور واقول ما بش معي زلط. طبعا الباحث خليل ولا بيخلي جذر ولا منطقة يدور بعد العشبة. طبعا عمر أفناه من أيام والده وهو في الأبحاث هذه إلى ما وصل إلى شيء معين. فأحيانا البعض ما بيجاوب معها العلاج المريض بنفسه. إما يجو عنده عرض مرض ثاني لو ما العلاج إنه ما يديش فعاليته.
4: والعامل النفسي
3: وهنا العامل النفسي. إذن سامعين الكرام سامعين برنامج الطب البديل مع الباحث خليل. لازلنا معكم، احنا عنصير فاصل. كانت معنا الوالدة فاطمة
5: احمد العمار،
3: فاطمة احمد العمار من عمران، والاخ
4: عبد الله احمد غالب الوحدي،
3: عبد الله احمد غالب الوحدي من ريمة. تحياتنا لاهل ريمة وتحياتنا لاهلنا في عمران. نسير لفاصل ونواصل، في معنا ضيف جديد باذن الله، في امان الله.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالاعشاب الطبيعيه والطب البديل،
2: لعلاج امراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئويه البكتيريه والفيروسيه، واستبشر بنتائج اول جرعه،
2: علاج امراض الكلى والمسالك البوليه وازاله الحصوات والاكياس وتطهيرها من الترسبات،
1: معالجه امراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
1: معالجه انسداد وتضييق شرايين القلب،
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثيه،
1: التهاب وتليف الكبد،
2: معالجه اسباب تاخر الانجاب،
1: علاج القولون وامراض الجهاز الهضمي،
2: علاج البواسير،
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 او 777-22-24-74.
2: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
3: لا زلنا معكم في برنامج الطب البديل مع الباحث خليل. خلصنا في الفقرة الأولى وكنا نتحدث عن المرأة المدبرة، وكذلك الأب أو الزوج الذي يقدر المسؤولية. يعني أكثر أمراض القرح والمعدة والضغط بيطلع من البيت، فأحيانا إما الزوج يقع ما أدري كيف أسميه، لا ما يطلع للمرأة الضغط ويخليها لكن يقرح قريح، وأحيانا المرأة تطلع القرحة للزوج من خلال تصرفاته، لأن المرأة هي سر سعادة البيت، المرأة هي الضوء حق البيت، المرأة هي السراج، المرأة المربي، المرأة هي التي تستقبل زوجها، ما تدري كيف قضى يومه، ما هو العناء الذي يواجه طول اليوم. فعندما عاد يواصل على مرأة صوعة زد تسكعه، ويوم بعد يوم بعد هذا كيف تكون العيشة؟ هنا تبدأ الأمراض العضوية للإنسان، وكذلك العكس عندما تبدأ المرأة وهي المربية الحاضنة والمحافظة على شرف أهلها وزوجها ونفسها، والمدبرة المقتصدة التي بتخاف على بيتها وعلى زوجها وعلى تعبه. هذه المرأة عندما تواجه من زوج بخيل، عندما يشوف عليها مرض معين وما يسعفها أو يعالجها أو يحتال عليها حتى في حق العلاج، ليش يا أخي؟ يعني أنت ناوي تشتيد عالج زوجتك وانت تشتيد حتى ما عاد تشافاش، لأنه الصارف أو رب البيت أو ولي الأمر جلد بخيل، بخيل يعني بيحتال على مرته حتى في العلاج أو يحتال على نفسه. نذكر المستمعي الكرام بأنه أرقام التواصل بالمركز وبالباحث خليل على 37-222-274 أو على الرقم أيضا 37-246-416. نسأل الله السلامة لكل مريض، نسأل الله الشفاء والعافية والعون لأهل كل مريض. هذه الأيام تبدي على مستشفى من أي مستشفيات أو مراكز طبية، وترثي لحال المريض بل وترثي الأكثر لحال المرافق لذلك المريض. معنا ذحين اليوم عاد معنا على الهواء الأخ
0: عبد الله حسن حمران.
3: عبد الله حسن حمران، منين يا عبد الله؟
0: أنا من الحيمة.
3: ما شاء الله بيت حمران. إذن ببيت الحمران وببيت حمران
0: هو نفس، بس أنا في سعدي أضافوا لها أل، واللي في حضرموت أضافوا لها باء.
3: ها باء حمراء.
0: باء حمراء
3: صح.
0: أيه.
3: إذن سوا
0: إذا ولا هو الاسم
3: التثري معلومة البرنامج عرف وطنك حتكون رائعة. باء حمران والحمران وحمراء.
0: حمران
3: أيوة. دحين أنتم
0: الجد، الجد واحد
3: لكنه بقى عنده. أنتم حمران العيون مه؟
0: الله أعلم.
3: حمران العيون.
0: حمران العيون عم، نحن ننسب إلى الحميريين.
3: أنا داري حمران العيون يعني. لا الجايب دي جمعوا.
0: ما شو القصة دي بدك صدق أنت.
3: إذن مرحبا بك يا ابن حمران من الحيمة. طبعا أباقي منكم فخذ كبير من بيت حمران في الشاحذية.
0: شاحذية.
3: نقلوا من الحيمة.
0: نعم.
3: نقيلة من الحيمة. دحين من نقيلة أنتم؟ أنتم من نقيلة من صعبة؟
0: إحنا أصل منه.
3: منه؟
0: أي الكل كانوا.
3: ما شاء الله هوايل متقطعي. إن تحياتنا لأهلنا فينه خلونا نضحك شوية، وأهلنا طبعا جمهوري فينا وأحبائي مشايخنا، وإحنا بنزبط شوية. قل لنا يا حمران، إيش الذي كان عندك وإيش الذي جابك أنا عند مركز البحث خليل؟
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا كان يعني عندي الضغط هذا، بس ما شو كما أشرت أنت على أنه سببها الزوجة، والحمد لله أنا أتوفق والحمد لله رب العالمين.
3: ما مش
0: بس أنا أشير إلى قضية أنه أنا غريب نفسي.
3: بس
0: أنا زيت القات وزيت الشجارة وزيت السهر، الغريم غريب نفسي، وليست كما أشرت أنت في
3: ما شاء الله. بس ما أشرت أنه أنت
0: لا لا لا
3: بشكل عام.
0: لا لا الحمد لله،
3: أنت باين عليك أن الزوجة حقك ما شاء الله ضابطي.
0: الحمد لله
3: ضابطي،
0: اللهم لا الحمد.
3: يلا
0: فأشتي أقول بس أنه أنا كنت غريب نفسي، الحمد لله صرت يعني فعلت حوصات ودعالي قرروا لي حباب الصبح حباب العشي، ف يعني جالي الضغط الى درجه انه يعني ضرب النظر عندي.
3: لا اله
0: يعني الله. تقريبا ما كان عاد بسر الله قوم الادمي قو،
3: وبالرغم من ان تستخدم العلاج
0: بالرغم يعني ايوه عاد انا لا بدات جيت لعند الدكتور خليل ما شاء الله عليه تالي علاج الحمد لله، يعني خلال فتره وجيزه النظر رجع بالتدريج
3: ما شاء الله
0: الحمد لله الحين، بس عاد بحاجات بسيطه هكذا لكن الحمد لله ولا من مرة الحمد لله.
3: يعني أحسن من أول.
0: أحسن من أول بألف درجة، ما كان عاد أبصر الآدم إلا غوم مثل الغوم.
3: الآن تبصرني
0: ثلاث هذا أربع.
3: ها.
0: ثلاث الحمد لله.
3: وما يعني قبل
0: الحمد
3: فترة.
0: لله بين سوق بين يعني أندر بين معقول كل شيء في التلفون طبيعي.
3: ما شاء الله.
0: الحمد لله.
3: عاد باقي مواليد جديد ولا؟
0: ها؟
3: عاد معكم مواليد جديد يعني عادهم جدد ولا العيال؟
0: ما عاد بش الحمد لله خلاص.
3: كم معك؟
0: معي ثلاث بنات ولد.
3: بارك.
0: بس اثنين قد عالشوا ايضا عند الدكتور خليل.
3: ما كان عندهم.
0: عندهم ربط تحسسي.
3: لا
0: يعني
3: لا
0: من يوم ما ولدوا هم كل اسبوع كل اسبوعين ابر يشتوا ابر.
3: فعندهم قتاناك بتسمموا.
0: ماشي احنا جالسين هنا في صنعاء ساكنين.
3: هنية. الحمد لله على كل حال. الحمد لله.
0: فالحمد لله حتى العيال افتهن، والولد الحمد لله ما عاد تعبش، بس عاد البنت عاد فيها شوية اعراض. دافعنا له الحين عوده قال يقرر لنا علاج ان شاء الله مره ثانيه.
3: كنت تستخدم له ايش من علاج تستخدم لهم؟
0: من هذا الابر حق الربو التحسسي.
3: طيب الوليد او البنت الوليد قدو تمام
0: الحمد لله
3: عاد انت تستخدم له هالابر؟
0: ماشي ما من يوم ما فتينا له العلاج حق هذا هي شهاده لله ما وش لا
3: اكيد
0: ايوه الشهاده هي لله انه من يوم ما استخدمنا العلاج حق الدكتور خليل اللي هو الطب البديل او هو الاصل مش هو البديل.
3: نعم
0: فالحمد لله البنت باقس عادي لها عادي شي لا جرعة ولا ثنتين
3: ونتشاكل
0: مثل أخوها إن شاء الله.
3: نسأل الله لها الصفاء والصحة والعافية. إذن سامعين الكرام بعد ما سمعنا من ابن حمران من الحيمة وعلى طول قام يبرر لأنه المدام عاد سمعنا وتسمع الحلقة وقصرنا عن عكس إنه والمره وتصرفاتها ولا الصياح ولا عدم التدبير.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
1: الباحث والخبير خليل.
2: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: إذا نسأل الله اللطف والسلامة.
0: فضاق حالي وجيت هذا طوالي.
3: الحمد لله.
0: وأخرج
3: وحده. أسأل الله سبحانه وتعالى لمريضك الشفاء والصحة والعافية. ولجميع المرضى ومن بيسمعنا وإحنا بنطرح هنا شاهدين على العصر. يعلم الله سبحانه وتعالى ما بنتي الشهادة أو بنشتري شهادة من أحد، المرضى يتحدثوا عن أنفسهم.
0: الشهادة هي لله.
3: نعم. إذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل الشفاء العاجل على كل مريض ويعين كل من بيمشي مع المريض هذا من أبناء وآباء من مع المريض قد يمرض أكثر من المريض. لطفا وسلامة على هذا الشعب، إلى أن نلتقي إن شاء الله سبحانه وتعالى في حلقة جديدة ومع شاهد على العصر الجديد في ما يقدمه مركز الباحث خليل.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل للطب البديل.
3: سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من برنامج الطب البديل مع الباحث خليل نرحل معكم في هذه الحلقة بكل شفافية وبكل صدق. طبعا هناك الكثير من ظهروا وسيظهروا على الساحة، وكلا معي كما يقولوا خد طعف أو مزقميز جنبه أو معلقيد علق فيه ويلا ويقفز ويدخل في المغمار. طبعا الأعشاب ما هوش أنه أنا بينجي أبزلي عشب من الشارع وأعضفها وأسر أضحضحها وأقوم أفحقها وأطحنها وأصرفها، لا، هي دراسة وعلم وتجارب، يعني خلاصة، يعني هي إيش؟ خلاصة. طبعا أنا عندما نتكلم عن الباحث خليل ما بنشهد له بالكذب، من أجل نوصل للناس اللي بيسمعونا، هناك ناس كثير العلاج يتفاعل معهم ويتماثلوا للشفاء، وهذه النعمة من الله سبحانه وتعالى. وهناك ناس ما يتفاعلش مع العلاج، قد يكون عنده عيا آخر أو مرض آخر أو من هذا القبيل. فننصح أنه أي شخص بيجي على مركز الباحث خليل يجي وقد معه إيش؟ الفحوصات. الفحص هذا مهم، لأنه الطب البديل لا يستغني عن الحداثة في الطب العام، وهي التشخيص. التشخيص هذا مهم جدا، هذه نعمة. اعمل التشخيص حقك من فحص أو أشعة أو كذا، وتعال وتلاقي بإذن الله سبحانه وتعالى هنا علاجك، من أجل التجاوب للجرعة التي ستكتب لك أو يقررها لك الدكتور والباحث خليل. هذه نصيحة أقدمها. نذكر المستمعي الكرام بأنه أرقام التواصل بالمركز وبالباحث خليل على 37-222-274 أو على الرقم أيضا 37-246-416. ثانيا للأم، للأخت، للأخ، للزوجة، للأب، للشخص نفسه، اعتمد أيضا على الحمية، لأن الوقاية خير من العلاج. ما تتلبج وتحاول تمكنها لبيج من هذا المستشفى للآخر، ابدأ جرب الحمية لمدة 30 أو 40 يوم، ابتعد عن السكريات هذه تماما، والنشويات ابتعد عنها، ابتعد عن البر الأبيض الدقيق هذا والطحين الأبيض، ورجع للذرة. الذرة اليمني علاج، وفعل 30 اليوم أو 40 يوم تتحول حياتك تماما. ولا مانع من العلاج، لكن أيضا أنت لابد أن تقي نفسك. إذن سامعين الكرام، كثير من الاتصالات التي تصلني أنا بشخصي يحيى صلح، أنا لست معالجا ولا طبيبا ولا خبيرا، أنا يحيى صلح إعلامي، لكني أنقل شهادات الناس، اتصالاتهم لي واتصالاتي بهم. وعندما يعني أحس بسرور وبسعادة حين أحصل شخص معين أنا لاقيته أو اتصل بي وكان يعاني من عيا معين، من سقم معين، من مرض معين، والله سبحانه وتعالى بعد أن زار الباحث خليل تماثل للشفاء وقام يتصل علي وبيقول يا يحيى صلح الحمد والشكر لله، لا بل ويدعي لي، وأقول له الحمد والشكر لله، توجه إلى الله، وهذه نعمة كبيرة، وأنا أفرح، أنا بين فتن، فالناس هذي بيطلعوا معي أو بيتصلوا علي، هو بيعتبر شاهد على العصر، بيدي شهادة لله حول هذه العشبة أو الوصفة التي حصل عليها من الباحث خليل. سامعين الكرام، معي ضيف في الاستديو داخل أو على يعني محنش على الهواء عبر الأثير، لكن حلقة مسجلة. وصلت إلى المركز ولقيت بعض من المرضى والحمد لله تقريبا أنهم تماثلوا للشفاء، ونشتي أسمع من أفواههم يتحدثوا. مرحبا بأبونا وأخونا وشيخنا، وتفضل اطرح وعرف بنفسك وتكلم.
6: أنا أحمد هادي مهدي جعري من عرة همدا.
3: نعم،
6: جينا لعند الدكتور خليل. أول فحصنا في المستشفيات، لبجنا له وما شبعنا ما نفعش ولا شيء، هذا كلمة الصدق
3: لك أنت.
6: لي أنا بالذات لبشت لو ما شبعت ما صحش ولا حاجة، مكنونا هنا لا هنا لا هنا ما شبعت. حبوب يكم يا حبوب، آخر ما سمعنا بالخبر حق الدكتور خليل وصلنا زينا لا عند الله المقر حقه.
3: نعم،
6: دعينا له الفحص، قال فعلوا فحص، فعلنا فحص، فعلنا إشاعات، فعلنا كل حاجة تبترهن. ما هو الذي كنا فينا الحصى. الحصى بعد ما دانا العلاج، دانا علاج الحصاح اللي في الكلى، والله ما فعلنا لا 3 أيام فقط وتفردتين وخرجين.
3: ما شاء الله،
6: الله الله يشهد الله من السماء، هذه الشهادة لله،
3: شهادة لله،
6: نعم. شهادة لله، لا لي ولا الصلح ولا لخليل ولا حد، هذه شهادة لله،
3: لا إله إلا. طيب أنا اليوم لقيتك في المركز، إيش هذي جاء
6: اليوم؟ ادينا ابني عبد الرحمن أحمد هادي في هالكلى والقلقول
3: القلقولون
6: القلقول و والكلى.
3: طيب أنت اديت للمال، اديت له
6: يتعالج، لأننا تعالجت عند الدكتور خليل الحمد لله بخير الحمد لله.
3: يعني من تجربة؟
6: نعم،
3: لديك تجربة في الديك الوليد.
6: نعم دينا دينا عبد الرحمن أحمد هادي.
3: أنا بين أسمع العراء كلها قدم هنا
6: إلا والله نصدق،
3: لأنهم لمسوا من عندك.
6: نعم، من عندي أنا، لأن من جلي قلت فلان فلان فلان سيروا لا عندي فلان.
3: أنت صاحب تجربة. نعم
6: نعم,
3: نعم.
6: واتينا لهم الأرقام حق الدكتور خليل وجاولا عنده وتعلم وبخيرين، شهد الله أنهم بخيرين وجاولا عندي اليوم هذا في سماء.
3: نعم، أنت كان أنت معك الله في الكلى يعني الحصوات.
6: الحصوات في الشكل اللي صار.
3: طيب صرت بعد ما أخذت الجرعة فعلت أشعة أو كذا أو؟
6: ولا بعد ما كملت فعلت الأشعة، ولو ما جينا لعند خرجين الحصاب كلين.
3: أنت بسرتين؟
6: طيب هاتينا للمخبر لهنا.
3: لهنا.
6: لا عند الدكتور خلي.
3: طيب.
6: 3 حصوات 12 ملي. Radio Delta.
7: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثماراً قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر. بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
8: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبطاطس.

0: United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
0: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
0: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
0: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
0: It's on 50-meter street in Babbaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
2: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
3: نيدو 1 بلس الجديد الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أقوى.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
8: Here we play with friends
7: and learn new things every day.
8: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77 99 99 719.

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
0: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
2: كل يوم في هواك
3: وانت ماشي كل يوم.
4: أيوة
3: لازم تاخدها كل يوم.
4: ايش هي؟
3: شواية وبروست كل يوم. اجمل والذ الاصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
5: اسم الادامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
6: يا طعمة
3: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح، تليفون 770-1077 أو 777-921-435.

0: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: راديو دلتا، الباحث والخبير خليل.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-22-74.
3: أعيدها للبر الألف، أنا طلعت مع الباحث خليل من تجربة شخصية. أنا كنت أطلع في الهواء أدي 3-4 كلمات على بعضهن واسأل على طول. أنا مدخن والعياذ بالله، أجاركم الله، مدخن وبين خزن. يعني تعرضت، رحت لدكاترة لأطباء يتولي أدوية، وأنا مؤمن بالكيماويات لأنه أغلبها 75% مهدئات، حتى أكبس لزمن معين. فالتقيت بأحد الأشخاص، أحد الشياب الكبار من بني الشيش من الظهرة، الحج أديه بالاسم الحج حسين فارع. هذا الشخص سرد حتى عالج في الأردن وما قدر الله، رجع إلى اليمن، ما أدري ما هو الذي جابه إلى عند خليل. أنا موجود عند الشخص هذا عن جر لنا عنب من القرية حقهم، والنوبي يقول لي: يا أستاذ يحيى، إحنا كان بيتابع برنامجي عرب وطنك، أنا تعالجت وسرت حتى خارج البلاد وما نفعش، سرت عند واحد التالي شوية أعشاب وإننا بخير. قلت قول بغيرها، قال الله المستعان. في كم تالي رقم قمت اتصل به، قلت له انا عندي كذا، قال تعال التالي العلاج، وجربته اسبوعي. قلت له انا من عرض عليه اطلع معي على الهواء، نطلع انا وياك. ليش؟ انا اشتي اوصل الفائده للناس المقربه، يعني نستقرب بدل اللبيج والتلباج. لا، انا لست من عيقف، او حتى الباحث خليل ضد الطب الحديث ماشي. ليش لا نستغني عن التشخيص؟ هل في البحث خليل يستطيع عمل الأشعة، عمل المخبر؟ لا، فلذلك دائما بيطلب من المريض أن يفعل أشعة ويعمل مختبر. ليش؟ التشخيص إحنا بحاجته من أجل كمية الجرعة، كمية الجرعة من أجل أيضا الدكتور خليل يتأكد في الزيارة الثانية، يقول لي إلى الفحص بعد استخدمت الجرعة، ويشوف الفرق ويشوف المريض بنفسه الفرق. إذا نسأل الصحة، نسأل الله الصحة والسلامة والعافية للجميع، ونبدأ حلقتنا اليوم أو نختم الحلقة. قد كان معنا ضيف من العرة من بيت جعرة. نذكر المستمعي الكرام بأنه أرقام التواصل بالمركز وبالباحث خليل على 37-222-274 أو على الرقم أيضا 37-246-416. الآن معنا أبو مجد، واحد من المجاهدين ومن من ارتادوا إلى هذا المركز. نسير مع رحلته العلاجية أو ماذا يعرف عن المركز أو الباحث خليل وتجربته مع العلاج. مرحبا بك يا أبو مجد.
4: حياكم الله أخ العزيز.
3: الله يحييك. طبعا أنت في برنامج الطب البديل مع الباحث خليل، وإحنا بنسميه شهادة على الشهادة، شهادة لله أو شاهد على العصر.
4: نعم.
3: من خلال تجربتك، من خلال التجربة التي أنت عشتها مع الباحث خليل، تفضل الميكروفون لك.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. طبعا من نعم الله على هذا الشعب العظيم الصامد أن بعث أو جعل في هذا الشعب من هذا الأشخاص. طبعا الدكتور خليل أنا أعتبره دكتور بامتياز حقيقة. طبعا كان بداية معرفتي بالدكتور خليل كانت معرفة سطحية، إلى أن التقينا في أحد الأيام وقال لي أنه يريد أن حد يدعمه، حد يظهره، يظهر أموره وإبداعاته. كان عندي أنا نوعا ما شك في البداية، يعني من به سمعة يعني مش طيبة.
3: نعم.
4: يعني بسبب
3: التزاحم حق الأعشاب.
4: أيوة. فلذلك التقيت به وبيقول لي شوف يا أبو مجد، إذا أنا أبدعت وديت ما يثبت جدارتي وتوفيق الله لي في شفاء للناس،
3: نعم،
4: فعينوني
3: وقفوا معي.
4: وقفوا معي.
3: نعم.
4: وإذا أخفقت أو إذا قصرت
3: وقفوني،
4: وقفوني وتخذوا جراءتكم معي. طبعا كان كلامه مقنع حقيقة،
3: يعني بيكلمك من مبدأ مسؤولية.
4: أيوة.
3: من مبدأ مكانتك.
4: نعم نعم
3: نعم.
4: فقلت لك قام هذه الأيام كان به يعني انتشار ولا زال مرض الفشل الكلوي. طبعا كنت يعني مندهش مستغرب، قلت يعني هل حقيقة به علاج الفشل الكلوي والعالم كله يعني عايش وغارق في هذا المرض؟ طبعا في البداية قلت يعني ما بش حاجة نجرب. فجاب لي أشخاص، واحد تقريبا من حجة، واحدة امرأة من شارع في شارع الزراعة. أنهم عدة أشخاص.
3: من الذي جابهم؟
4: الدكتور خليل.
3: كيف جابهم؟
4: جاء كانوا جو عنده،
3: جو
4: يتعالج عنده، وبعدين بيروين يقول هذه فحوصات قبل العلاج حقه وفحوصات بعد. قلنا طبيعي يلا. طبعا لنكون صادقين وواضحين سرت أنا معه، قلت تعال يلا خذني إلى عند هؤلاء المرضى. وحقيقة أخذني إلى عند امرأة يعني طعنا في السن في شارع الزراعة، ودخلت أنا وياه ومعنا أيضا مصور من قناة المسيرة.
3: نعم.
4: وعرض علينا الفحوصات.
1: الباحث والخبير خليل.
2: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب،
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
3: نعم.
4: وعرض علينا الفحوصات وبيروينا، وبدأ الحجة هذه بتكلمنا إيش اللي ذي كان فيها وإيش كذا. المهم الفحوصات واضحة، فحوصات من أماكن معروفة وراقية، يعني
3: نعم.
4: على أساس أنه كان النتيجة قبل يعني مريضة وتعبة ومرهقة جدا، ويعني على وشك أني تغزل.
3: نعم.
4: الكلى. وفحوصات بعد، وأن الفارق كبير، معجزة معجزة، أنا أعتبرها معجزة. والأسف الشديد أن وزارة الصحة سواء السابقة ولا اللاحقة المفروض يتبنوا مثل ما هذه الكوادر، مثل ما هذه المعجزات في الشعب اليمني، هذا يعني تأييد من الله،
3: ينموها وينتبهوا لها.
4: حتى أنا أقول حتى أنهم يحموا. نعم. لأنه ذحن الماسوني العالمية والصهوني العالمية عندما يشوفوا يعني أي عربي بغض النظر عن اليمن، أي عربي يبدع يشوفه ضخم وشتي ينفع بلاده وأمته يحاربوه،
3: ولا أما
4: يشلوه
3: ولا ينهوا،
4: ولا ينهوا ويقتالوه. هذا. نعم. هذا الشيء المعروف. ولذلك قلت لك والد العزيز أنه يعني الدكتور خلي أثبت جدارته، يعني كنت أسير أنا وياهله عند مرضى، حتى المرضى
3: الكورونا
4: اتصل بي قبل في أوج المرض، وقل لي يا أبو مجد العلاج موجود بفضل الله، سوف ننتج علاج يقضي على هذا المرض. قلت يا سيد، يعني كان عندي نوع ما شك في يعني بسيط، لكن كان عندي تفاؤل به.
3: نعم.
4: حقيقة أنه يعني بعد فترة وجيزة سهر التعلاج بدون ما أدرى لناس في مسيك أو في نقوم، وقال يا أبو ميت الناس بخيري. قلت يا جنانا، هذا قدو تأييد إلهي غير عادي.
3: نعم.
4: يعني العالم كله مدوخ من الشعب اليمني المحاصر المعتدى عليه المنكل به، ويدين الله كادر مثل ما هذا يقضي على مرض كورونا عالمي.
3: لا إله إلا الله.
4: فحقيقة الكاذب هو ملعون.
3: طبعا يا أبو مجد، أنا رأيت مع الدكتور أول ما بدأت أشتغل معه رسائل من الرئيس الشهيد الصمد، ورأيت من رئاسة جامعة صنعاء، ومن البحث العلم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول المرض الكورونا، من وزارة الصحة الدكتور طه المدوكل، وطبعا أجروا تجربة على 170 في المستشفى العسكري من العلاج من عنده
4: أسلم.
3: أو عنده أوراق بذلك وسبرت أمورهم، فكان أدى ذلك إلى الإعلان أن اليمن تكتشف علاج الكورونا. اليمن كان في إعلان رسمي
4: حقيقة.
3: وطبعا وقفوا أمام وقفت عقبت بالرغم من قدي سهلة زي ما قلت أنت نتاج إلى الدولة، لكن أنا أشي أرجع لأبو مجد، هل جبت مريض من طرفك أنت في عيا معين أو كذا؟ نذكر المستمعي الكرام بأنه أرقام التواصل، أرقام التواصل بالمركز وبالباحث خليل على 3722274 أو على الرقم أيضا 3722464
4: شوف يا أخي العزيز يحيى، لا أخفيك إنه مثلا مرض كورونا يعني تحت اطلاعي المباشر من أول المرض إلى آخره، يعني أنا أقول لك إن هناك آلاف المرضى تم علاجهم، وأقول لك بكل شفافية ووضوح وعلى الهواء وعلى أثير إذاعتكم المباركة، يعني تعالجوا من رأس الدولة إلى أسفلها
3: عند الرجل
4: هذا. نعم. ولدينا ما يثبت ولدينا شهود والمرضى مستعدون أنهم يدنوا
3: بشهاداتهم
4: أنهم تعالجوا. كنت أنا أسير حتى للبيوت، إحنا ويا قلت أنا في الأخير انطلقت بطلنا هذه الفترة هالأمور الجهاد أمور رجعت قلت هذا معانا أجر كبير
3: وهذا جهاد
4: مثل ما قال الله من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نعم. أمانة الله إنه يعني كان سبب في إحياء آلاف الناس الذين كانوا سيتعرضون للموت.
3: أنا اتصلت بواحد القاضي الماوري في المحكمة العليا تقريبا وأنا متفاجئ لأنه بيقول لي، وأنا قلت يمكن الأكفز كذا قاضي يصير يطقنا. فرد علي ابنه قال لي أبي يسافر الخارج وكذا، وكان بحاجة إلى علاج معين، وبالفعل برجع من الخارج وكان في فشل يعني ما، والتقينا بالدكتور خليل وجبنا علاج وأبي تشافى. وأنا استغرب يعني عندهم قدرة مالية أنهم يسافروا، بمعنى أنه نشي نقول للمستمعين ما هوش على المال، هناك من عنده قدرة مالية أنه يسافر العالم بكله، وقد سافر ورجع إلى اليمن لأنه وصل إلى مرحلة اليأس، والله سبحانه وتعالى كتب أن يكون شفاءه في هذه العشبة وعبر هذا الرجل البسيط، لأنه الله سبحانه وتعالى يضع سره في أضعف خلقه، لا تصدقش للهنجمة للكرفتة واللبسة. أنا يعني نوصل إلى مرحلة جحا، قالوا من عزمك؟ قال بدلتي وليس فلانا الله. لأنه لبس الوالي حق القرية أو العزلة أو كذا وشل حماره وتوكل على الله وسار في حفل عرس أو كذا، لأنه سار قبل بأسبوع في حفل عرس بلبسه العادي ولا حد حاكه، جلس بين المساكين جاب الحمار وجاء لابس والتجلة والكذا على طول شعفه وراس التيوان، قالوا فمن عزم من تأكل بدلتي من أكرمك كل بدلتي.
4: كلام جميل.
3: فلا نرى إلى البدلة وإلى الكرافتة وإلى، فإذا الله سبحانه وتعالى يضع سره في أضعف الخلق ننظر إلى النمل كيف تبني، هل واحد يعقل أنه عد تبني البيوت والشعب حكا وتحمي نفسها من الأمطار ومن السيول وتجمع ماء تجمع لها أكل لمدة عام وإلى آخره، فلذلك لا نستبعد أبدا.
5: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
6: الخضروات أنواع،
7: الفواكه أنواع،
6: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات
7: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
6: منتجات LG
7: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
6: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
7: مكانس
6: كاويات
7: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
6: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
7: البيت الحديث مجموعة شماخ.
8: Radio Delta.

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: جاهزة. رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
2: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
3: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
6: مدارس مجد الحضارة،
7: تمهيدي، أساسي،
5: ثانوي.
8: المركز الرئيسي الخاص بالبنات، عطان خلف مجمع عطان الطبي، هاتف 01-41-43-96، موبايل 773-031-391.
5: الفرع الخاص بالبنين، حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة، هاتف 01-412-119، موبايل 779-637-771.
9: مدارس مجد الحضارة،
10: علم ومهارة،
11: علم ومهارة.
12: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
13: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
12: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
13: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
12: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
13: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
12: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
13: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
12: التهاب وتليف الكبد.
13: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
12: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
13: علاج البواسير.
12: علاج البهاق والبرص.
13: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
12: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
13: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل، الطب البديل.
14: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام.
15: الانستغرام. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
16: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
17: مين بيحب الرسم؟
18: أنا أنا أنا.
17: مين بيحب يسمع حكايات؟
18: أنا أنا أنا.
17: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
19: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
20: Here we play with friends
19: and learn new things every day.
20: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
21: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
22: Just found it.

ليش بس تزعلني وليش تبعد وتهجرني وانت الذي كنت لو انساك تذكرني ليش بس تزعلني.

0: See you soon. Radio Delta.
1: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: 77 99 99 719.
1: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01 620 150 أو 775-620-150.
2: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
3: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
2: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
3: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
1: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك. كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة، وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، أطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
4: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
5: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
4: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
5: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
4: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
5: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
4: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
5: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
4: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى، شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01 429 310، جوال 770 119 119، واتساب 730509509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
6: يوه، مطعم الحلواني التركي.
7: الحلواني الذي نعرفه؟
6: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
7: نعرفه من زمان،
6: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
7: دجاج الحلواني من زمان،
6: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
7: طعيم من زمان،
6: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
7: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
8: من زمان،
9: من زمان،
7: حلويات وبيتزا ومعجنات،
6: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
8: من زمان،
6: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
7: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
6: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائياً ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bouse.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: Just found it.
10: This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Radio Delta.
1: خشخش خشخشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
3: شمي عشان تتأكدي.
4: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: من الترسبات،
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
0: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
0: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
1: التهاب وتليف الكبد،
0: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
0: علاج البواسير،
1: علاج البهاق والبرص.
0: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37246414 أو 777-22-22-74.
0: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: كده انا جوعة.
9: كباب لحم،
10: كباب دجاج،
9: اوصل لحم،
10: اوصل دجاج،
8: وشيش طاووق خيال. كده انا جوعة.
9: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
10: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك رهيبة،
11: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم.

0: حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
1: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
2: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
5: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen أصالة في التربية حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية تمهيدي أساسي ثانوي قسم عربي قسم إنجليزي تدريس مناهج كامبريدج البريطانية Checkpoint IGCSE and AS Level مبنى حديث وفصول واسعة كادر تربوي متميز استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية ترفيهية وعلمية وسائل ترفيهية مختلفة رياضة سباحة رسم قراءة سينما موسيقى غناء إنشاد مسرح مسابقات ثقافية وهناك المزيد تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80% وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية أصالة في التربية حداثة في التعليم.
7: العنوان صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286 واتساب 77-250-3250.
8: خشخش خشخشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
2: مدارس مجد الحضارة
3: تمهيدي
4: أساسي
1: ثانوي.
5: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي، هاتف 01414396، موبايل 773031391.
1: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة، هاتف 01412119، موبايل 779637771.
6: مدارس مجد الحضارة
3: علم ومهارة،
7: علم ومهارة.
8: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي الفورجي أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
9: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
10: مين بيحب الرسم؟
11: أنا.
10: مين بيحب يسمع حكايات؟
11: أنا.
10: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
12: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
13: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
14: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
15: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
14: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
15: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
14: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
15: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
14: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
15: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
14: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119، واتساب 7305095009، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
16: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتيليجرام. رقم العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول، تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
17: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
17: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-1077 أو 777-921-435.
18: Radio Delta.

0: Radio Delta.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
10: ابدأ يومك بكوب نسكافيه ريد ماك، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماك، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
11: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
12: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

للتعليم للتواصل 777-368-459 العنوان صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
1: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
2: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
1: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
2: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
1: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
2: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
1: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
2: برنامج الرياضيات الذهنية،
1: أكاديمية الخط العربي،
2: برنامج الطالب المعلم.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
2: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك. كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، أطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
7: Here we play with friends
6: and learn new things every day.
7: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: كل يوم في هوا
10: وانت ماشي كل يوم.
11: أيوة
10: لازم تاخذها كل يوم.
11: أي شيء؟
10: شواية وبروست كل يوم. أجمل ولذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية،
12: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
13: يا طعمة
10: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-48-46. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
14: ما هي كل هذه الرسائل؟
15: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
14: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
15: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا قل لك شرسلك للخاص.
14: هذه البدلات أنيقة.

0: ماركة كريستيان ديور بوس لويس وبير كاردن.
1: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية كينج لورد رويال.
0: اكسسوارات متعددة وماركة نادرة.
2: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية ملابس أثاث مفروشات. العنوان صنعاء شارع 40 جولة الثقافة، تليفون 01-685-185.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير. بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
9: Here we play with friends
8: and learn new things every day.
9: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
10: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
11: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
12: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
11: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
12: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون: 77-001-0770 أو 777-921-435.
13: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
14: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
13: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
14: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
13: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
14: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
13: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
14: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
13: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77-011-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
11: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
15: يوه، مطعم الحلواني التركي.
16: الحلواني الذي نعرفه؟
15: ايوه، ارقى وافخر مطعم العاصمه صنعاء.
16: نعرفه من زمان،
15: فيه قسم المشويات واشهر الدجاج المشوي.
16: دجاج الحلواني من زمان،
15: فيه مشكلات مشاوي فاخره ومشاوي الحلواني سبيشل.
16: طعيم من زمان،
15: اسماك وجمبري بجميع انواعها،
16: وبروست مكبلات بجميع انواعها
17: من زمان.
18: من زمان،
16: حلويات وبيتزا ومعجنات،
15: واستعداد لجميع المناسبات والافراح والذبائح
17: من زمان.
15: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
16: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
15: 772-238-378.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: Listen. Radio Delta.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G. 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات أرسل 4 إلى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here.

0: تدريج أول جرعة،
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
2: التهاب وتليف الكبد،
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
1: علاج البواسير،
2: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، للطب البديل.
3: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
4: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
5: المنتجات المحلية قوة والكل، ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء.
6: ثقة يمن،
7: أثواب وأكوات ودقلات، جواكت شتوية بجميع المقاسات.
6: ثقة يمن،
5: الزي المدرسي وفرش نوم سفري، وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات.
7: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة، والأحذية من كل لون،
5: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر، من الشيلان للمسابح والخواتم.
6: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس أثاث مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع الأربعين، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
8: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED والنانو سيل صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بونجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: You just found it. تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

فإذا ما هجت إذا انتهدي وردو التقوى فحلال.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: مع حبي أونيدا ون بلس فورتي بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان، ونكمل رحلتنا بكل قوة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: تستمعون للأولى راديو دلتا

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: جو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50-meter street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كدنا جوعة.
5: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
6: وشيش طاووق، خيال.
5: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
7: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
8: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقي.
9: مين بيحب الرسم؟
10: أنا.
9: مين بيحب يسمع حكايات؟
10: أنا.
9: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
12: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
13: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7-30-20-24. العنوان: خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة، وثقة.
14: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة. علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
15: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
7: Here we play with friends
6: and learn new things every day.
7: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
6: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
5: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
6: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
5: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
6: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
5: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
6: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
5: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
6: برنامج الرياضيات الذهنية،
5: أكاديمية الخط العربي،
6: برنامج الطالب المعلم.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
6: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، واعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد تضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس، في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: خش خش خش خش.

0: جو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا،
3: كما تحلو التسمية للفريق النمساوي. كرة من ليساندرو، يلعب كرة عن طريق أليكسيس ماكاليستر، تمريرة هنا في وسط الميدان عن طريق مولينا. التبديل الوحيد في تشكيلة الأرجنتين مقارنة بالمباراة الماضية، ليوب في لمسة. والله اشتقنا يا ليوب، اشتقنا لتلك الليالي ولتلك الأيام. بينما انطلاقة تأتي أرجنتينية بينية ممتازة للأرجنتين، عرضية ولكنها إلى خارج الملعب، تتحول إلى ركلة مرمى، وقبل ذلك فيما يبدو إلى تسلل كان موجود على المنتخب الأرجنتيني. طاقم تحكيم مصري يدير هذه المواجهة في هذا الحضور المميز. اليوم فجرا شاهدنا انتصار تاريخي لبلد التاريخ، لمنتخب مصر، هو الأول في تاريخ مشاركات منتخب مصر في بطولة كأس العالم. أمين محمد عمر يتواجد كحكم ساحة هنا مساء، وهي المباراة الثانية التي يديرها في المونديال بعد المباراة الأولى ما بين منتخبي تشيكيا أمام منتخب كوريا الجنوبية، والتي حصد فيها علامة تقييم مميزة وقتها. كرة بتعود في وسط الملعب لمنتخب النمسا، عودة إلى حارس المرمى شلاغر، يرسل كرة طويلة عالية لمصلحة المنتخب النمساوي. الاعتماد دائما على الأسماء طبعا بالبنية الجسمانية الكبيرة، بينما هنا نعم اسمع الصوت وأنا سأصمت. هذا هو الحال هنا في ملعب تلس استاديو، بينما ليوب من أجل أن يعلو الصوت أكثر، من أجل أن يعلو الصوت أكثر. فرصة أرجنتينية لكنها بتعود مرة أخرى. ليو عندك كرة، ما زال ديفيد ألابا في التغطية الأخيرة. فرصة للأرجنتين، محاولة كانت قريبة لمنتخب الأرجنتين. الأرجنتين كانت قريبة من إحراز الهدف الأول، سقط لوتارو. الأرجنتينيون يطالبون بقرار، يطالبون بركلة جزاء. هناك لاعب واقع على أرضية الملعب واللاعب يتواصل. الحكم أمين عمر يوقف اللعب في هذه اللحظات، يوقف اللعب في هذه الأثناء. مطالبة كانت بوجود ركلة جزاء لوتارو هنا في هذه اللقطة، هنا في هذه الصورة. هل كان هناك تدخل من لاعب منتخب النمسا على البور وعلى لوتارو في اللقطة الماضية وعلى تورو في الكرة الأخيرة؟ لكن حكم اللقاء كان قد أشار إلى استمرارية اللعب، وبالتالي الكرة قال أمين عمر بأن ما فيها شيء ليتواصل اللعب ما بين المنتخبين. من عودة لتقنية الفيديو في اللقطة الأخيرة للاوتارو مارتينيز، لاعب اللي يبحث بالمناسبة عن أول أهدافه في بطولة كأس العالم. يعني لاوتارو لم يسجل حتى الآن في بطولة كأس العالم أي هدف. لاعب اللي شارك في النسخة الماضية كان حاضر كذلك في المباراة الأولى أمام منتخب الجزائر قبل أن يغادر أرضية الملعب ويدخل بدل منه خوليان الفاريز. بديلا في ذلك اللقاء. هذه اللقطة وهذه الكرة وهذا السقوط، هل كان هناك تدخل من لاعب المنتخب النمساوي اللاعب كسافر شلاغر في الكرة الأخيرة؟ إصابة لاوتارو مارتينيز، يغادر أرضية الملعب، بينما حكم اللقاء أمين عمر يتحدث مع حكم تقنية الفيديو. وهنا هذا المشجع الأرجنتيني، نعم هناك إمكانية لوجود ركلة جزاء للمنتخب الأرجنتيني، هناك إمكانية لوجود ركلة جزاء للمنتخب الأرجنتيني. القرار من عودة إلى تقنية الفيديو موجود، وكما ذكرت الحكم القطري خميس المري كذلك هناك في غرفة الفار. ننتظر لاوتارو مارتينيز، يبدو أنه يشتكي من إصابة جراء الكرة المشتركة الأخيرة اللي فيها شك بأن يكون لاوتارو مارتينيز أو أن يستحق لاوتارو مارتينيز ركلة جزاء. عموما ننتظر ونتابع المشهد هنا في صورة، والجماهير الأرجنتينية وكذلك النمساوية هي الأخرى تنتظر إن كانت هناك عودة لتقنية الفيديو. نعم هناك عودة، هناك عودة، سيعود أمين عمر، يعود أمين عمر. ديفيد ألابا يتحدث مع الحكم المصري، بينما القرار هنا سيأتي، هل استحقت الأرجنتين ركلة جزاء؟ هل استحقت لاوتارو مارتينيز ركلة جزاء في هذه اللقطة؟ شاهدونا ما بين كسافر شلاغر واللاعب الآخر ستيفا بوش في اللقطة الماضية، لاوتارو مارتينيز وعملية السقوط. أمين عمر وقرار منتظر، نسمع وسنسمع ماذا يقول. إذا ركلة جزاء نعم للمنتخب الأرجنتيني، حسم الأمر، أتى القرار، هناك ركلة جزاء لمصلحة الأرجنتين في الكرة القادمة. الصورة على ليو والتاريخ هنا قد يشهد، التاريخ هنا قد يشهد، هناك ركلة جزاء للأرجنتين وهناك رقم تاريخي قد يحطم في قادم اللحظات، هناك رقم تاريخي قد يحطم في هذه اللحظات. ليو اللي سجل هاتريك في المباراة الماضية، من سجل هدف في السادس عشر معادل الرقم ميرسلاف كلوزر، هنا من أجل أن يتسيد هدف في كأس العالم تاريخيا في مباراته 28 ليونيل ميسي أمام ألكسندر شلاغر، من أجل هدف لتاريخ، من أجل ومضى لتاريخ، من أجل أن يتسيد أرقام أو أرقام كأس العالم في تاريخ. ليو على التنفيذ، ألكسندر شلاغر في الاستعداد، ما بين يسارية ليو وألكسندر شلاغر، التاريخ هنا قد تتعدى الأرقام، التاريخ هنا قد يتعدى الأرشيفة، التاريخ هنا قد يتعدى من خلال رقم كبير. ليو، ليو، ضاعت، ضاعت الكرة الماضية من ليونيل. نعم لم يتحرك الرقم ولم تتحرك النتيجة هنا في هذا اللقاء. ليونيل بالتسديدة اليسارية على يسار الحارس شلاغر تتحول إلى ركلة مرمى لمنتخب النمسا. فرصة من علامة الجزاء عن طريق ليونيل، النمسا تتنفس ما بعد ضياع الركلة الجزائية عن طريق ليونيل ميسي. النمسا الآن تريد أن تدخل في أجواء هذا اللقاء، أن تبني على معنويات ما أضاعه وما أهدره ليونيل ميسي في علامة الجزاء للمنتخب الأرجنتيني. رمية جانبية لمصلحة منتخب النمسا، لكن بداية مثيرة بالإمكان أن نقول. كرة من رمية تماس، طبعا ميسي هو أول لاعب يسدد 7 ركلات جزاء في بطولة كأس العالم، الكرة الأخيرة اللي بتدخل، وهذه المرة الثانية التي يضيع فيها ليونيل ميسي ركلة جزائية على الصعيد منافسات المونديال. كرة منقولة عن طريق ديفيد ألابا، عندها كرة في وسط الملعب، وصلت عن طريق كيفن دانسو، تمرير في وسط الميدان، نقلة بعد ذلك من اليسار لمصلحة منتخب النمسا، منقولة كرة بعد ذلك عن طريق فاكونتو ميدينا، خطة لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. صورة على ليونيل ميسي، كأنه هنا في هذه اللقطة من علامة الجزاء في الكرة الأخيرة أضاع الركلة الجزائية، وهو الذي اعتدنا بأن يسجل، وكأنه أراد أن يبقى متساويا مع كلوز حتى يحطم الرقم القياسي، لكن ليس من علامة الجزاء. الرقم القياسي سيحطم إن كان من ليو وإن كان كذلك من كيليان مبابي، ملك الأهداف هو الآخر من جانب منتخب فرنسا. كرة تصل في وسط الملعب لمصلحة منتخب النمسا، خطأ صفرة كانت موجودة عن طريق غريغوريتش على تنفيذ الركلة الثابتة لمصلحة منتخب النمسا في اللقطة الماضية. النمسا طبعا مباراة أمام منتخب الأردن، لم يقدم المنتخب النمساوي فيها الكثير لكنه خرج فائزا في ذلك اللقاء، ومباراة الأردن والنمسا ونتيجة ذلك اللقاء لا تعكس بالمرة ما حدث في تلك المباراة أمام منتخب النشامة. المنتخب الأردني قدم مباراة كبيرة أمام النمسا، كان قريبا من الفوز في كثير من فترات تلك المباراة، لكن في النهاية النمسا والكرات الثابتة، علاقة حب ما بين النمسا والكرات الثابتة، وهذا ما حدث في المباراة الماضية. صورة وكأن مشجعة الأرجنتين في نهائي، لأن الفرصة لن تتاح لها كثيرا بأن تشاهد الأرجنتين في بطولة كأس العالم من داخل أرضية الملعب. شاهدنا الصور، الشغف عند الجماهير الأرجنتينية يختلف عن أي شغف آخر. للنمسا هنا خطأ، ديفيد ألابا على التنفيذ بحثا عن هدف أول. النمسا تفتش، النمسا هنا تحاول عن طريق ديفيد ألابا في كرة من ركلة ثابتة للمنتخب النمساوي، الاعتماد على الكرة الثابتة على طول القامة، هنا دانسو بالرأس لكن التغطية كانت موجودة، تتحول الكرة عن طريق زابيتسر من يلعب مباراة رقم 100 في منتخب النمسا. دانسو في التمرير، تقدم نمساوي، عودة عن طريق زابيتسر، وصلت بعد ذلك عرضية نمساوية لكن تغطية دفاعية بتعود الكرة في وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة منتخب النمسا. عادت الكرات العالية بالرأس، تتحول بعد ذلك لمصلحة الأرجنتين، عودة إلى الخلف عند حارس المرمى، الحارس ألكسندر راشلاغر. كونار فلايمر لاعب البافاري بايرن يتقدم في وسط الميدان، لدينا تمريرة هنا إلى الخلف عن طريق ديفيد ألابا. ألابا منقول الكرة لمصلحة منتخب النمسا، بتعود الكرة بعد ذلك من جانب ستيفان بوش، يمرر كرة أو هذا نيكولاس سايفان، تمرير بعد ذلك عن طريق دانسو. اليوم دانسو طبعا ثلاثة تبديلات في خيارات رالف رانغنيك مقارنة بمباراة النمسا أمام الأردن. لايمر عاد إلى مركز الظهير الأيسر، زابيتسر عند كرة تتحول إلى خارج الملعب، رمية تماس في هذه اللحظات، الرمية الجانبية لمصلحة المنتخب النمساوي، منقول الكرة، هناك التدخل وهناك السقوط من أليكسيس ماكاليستر في الكرة الماضية. خطأ كان موجود في الكرة الأخيرة، ركلة ثابتة لمصلحة منتخب النمسا. النمسا من أجل هدف أول، ومنتخب النمسا ذكرت بأنه خطير في الكرات الثابتة. النمسا 7 من آخر 10 أهداف لها في بطولة كأس العالم كانت من الكرات الثابتة. نعم، 7 من آخر 10 أهداف لمنتخب النمسا كانت من خلال الكرات الثابتة، ولدينا هنا ركلة ثابتة ستنفذ. زبيتسر على التنفيذ، زبيتسر من أجل هدف للنمسا التصويب، لكن الكرة بتعود من جديد، وصلت عن طريق مولينا إلى ليو. ليو في محاولة مرور، بينما الفرصة نمساوية منقولة من ديمدرابا، عودة إلى ليو للأرجنتين في الانطلاق للأرجنتين، بعد ذلك عن طريق ليو مرة أخرى تتحول في وسط الميدان لمصلحة المنتخب النمساوي. تمرير باتجاه ديفيد ألابا إلى خارج الملعب، رمية جانبية لمصلحة المنتخب الأرجنتيني ولمنتخب النمسا. الرمية التماس للنمسا، سابر شلاغر عنده كرة بتصل إلى الخلف، زايبال يلعب كرة في وسط الميدان، منتخب الأولاد في كرة في محاولة تمريرة ممتازة، فرصة نمساوية لكن التغطية من جانب روميرو، الكرة بتعود وهناك لمسة يد، الصافرة المصرية تعلن عن خطأ لمصلحة المنتخب الأرجنتيني في اللقطة الماضية. خطأ كان موجود، خطأ كان موجود لمنتخب الأرجنتين. هذه الإعادة حسرة لضياع ركلة جزائية بالنسبة للجماهير الأرجنتينية. الأرجنتين من أجل صدارة هذه المجموعة، كرة منقولة في وسط الميدان، تتحول الكرة عن طريق ليو، يا عيني على التمرير، لو تارو في محاولة، التغطية كانت موجودة في اللقطة الماضية، تتحول لمصلحة منتخب النمسا، أرسلت هذه الكرة عالية في وسط الميدان، المنتخب النمساوي من كريغوريتش يمرر كرة، ترسل عالية إلى زبيتسر، زبيتسر والخطورة، الخطورة من زبيتسر، عرضية تاتي، لكن الكرة ما زالت لمنتخب النمسا في محاولة مرور، من الطرف الأيمن، العرضية منتظرة، التمريرة لكن طالت، تتحول من جديد إلى ركلة مرمى عند منتخب الألفيسليست. مارادونا هنا في الخلفية، ومارادونا مع هذه المدينة قصة وحكاية وتصريح شهير. مارادونا اللي في مثل هذا اليوم 22 من شهر يونيو من عام 1986، هدف القرن الشهير أمام منتخب إنجلترا، هدف لمسة اليد الشهير في ذات المباراة بالنسبة للراحل الصورة الأرجنتين دييغو أرماندو مارادونا. في 22 من شهر يونيو أيضا الأرجنتين في بطولة كأس العالم 2010 فازت على حساب منتخب اليونان بهدفين نظيفين. كرة تلعب لمصلحة المنتخب الأرجنتيني، الأرجنتين بطلة العالم بحلم الأمس، بل الأرجنتين بطلة العالم من أجل حلم الغد، وهي التي حازت على الذهب هناك في ساد لوسيل في الليلة التاريخية التي عاشتها هذه الجماهير الأرجنتينية قبل حوالي 4 سنوات. الأرجنتينيون يريدون أن يكرروا الأمر، أن يكرروا الإنجاز، وأن يحققوا البطولة الثانية على التوالي والنجمة الرابعة في تاريخ الأرجنتين. كرة تصل الأرجنتينية في وسط الملعب، تعود نمساوية، ديفيد ألابا إلى كيفن دانسو، تمرير بعد ذلك في وسط الملعب، نقلة في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الأرجنتيني، تمريرة عن طريق ليو، ميسي في محاولة المرور، التمرير، النقلة، بعد ذلك التغطية، الفرصة، ليو، الله، ضاعت، تمنعت أمام الحارس ألكسندر شلاغر، من تصدى في الكرة الماضية، خطيرة كانت للأرجنتين، قريبة كانت للأرجنتين، تتحول الكرة مرة أخرى لمصلحة منتخب الأرجنتين، وصلت هذه الكرة لمنتخب الألبي سيليستي، تمريرة في الطرف الأيسر باتجاه فاكوندو، ميدينا في لمسة، أليكسيس ماكاليستر في كرة، تلعب الكرة بعد ذلك في وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. وصلت الكرة في اليسار أرجنتينية، الدقيقة 20 من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء، لا أهداف حتى الآن ما بين المنتخبين، ركلة جزائية ضاعت عن طريق ليونيل ميسي. ملعوب الكرة من الطرف الأيمن لمصلحة الأرجنتين. لدينا التمريرة، نقلة بعد ذلك من أليكسيس ماكاليستر ليساندرو مارتينيز، عند كرة في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. تمرير من ليو، عودة إلى الخلف ليساندرو في التمرير، وهنا التحضير، الكرة بتعود بعد ذلك في وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة منتخب النمسا في محاولة الرؤوس، بل في صراع الرؤوس في وسط الملعب. سبيتسر عند كرة في محاولة مرور، الكرة تتحول من جديد للمنتخب النمساوي، كرة بتعود عند حارس المرمى. هناك خطأ، هناك خطأ على لوتارو في اللقطة الماضية، خطأ على لوتارو في الكرة الأخيرة. تدخل كان موجود من لوتارو مارتينيز، 37 هدف دولي لنجم انتر ميلانو الإيطالي. هذا التدخل كان على كونارد لايمر، خطأ في الكرة الماضية لمصلحة المنتخب النمساوي. هذه جماهير النمسا، قليلة جدا جماهير النمسا مقارنة بجماهير الأرجنتين هنا في ملعب دالاس ستاديوم. نعم، كرة تلعب، دانسون

يا لها من أجواء، يا لها من أجواء، يا له من حضور. كرة منقولة تصل بعد ذلك في محاولة نمساوية، الكرة ما زالت للنمسا، خطورتها قائمة، عرضية ترسل خطيرة بالرأس، لكن ما زالت زبزر والتسديد، لكن إلى خارج الملعب. النمسا كادت أن تفعلها، النمسا كادت أن تسجل بالكرات الهوائية، بالكرات العرضية، بالكرات العالية. زبيتسر في المتابعة، تسديدة أتت لكن إلى خارج الملعب، ركلة ركنية من جديد لمصلحة المنتخب النمساوي. على يمين حارس المرمى الحارس إيميليانو مارتينيز، النمسا من كرة ثابتة، النمسا من ركلة ركنية عرضية فرنسية، الكرة مستمرة، فرصة تصويب، لكن ليو يستعيد الكرة للمنتخب الأرجنتيني. ليو في التمرير إلى أقصى الطرف الأيسر، تتحول إلى خارج الملعب، رمية تماس لمنتخب النمسا.

0: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: تعادل من دنيا تافه لحب الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان. هذه الفرصة الأبرز وهذه الكرة الأبرز من علامة الجزاء ليونيل ميسي من أجل أن يسجل أول أهداف في الأرجنتين، من أجل أن يحطم الأرقام وأن يصبح سيد الرقم القياسي الأكثر على مستوى الأهداف في بطولة كأس العالم. لكن كرة تحولت إلى خارج الملعب وعادت بعد ذلك لمنتخب النمسا. انتصف شوط المباراة الأول، وفي انتصاف هذا الشوط للأرجنتين سجلت وللنمسا سجلت في مباراة قمة هذه المجموعة العاشرة. طبعا كل منتخب يريد أن يكون متصدرا، نعلم بأن متصدر هذه المجموعة سيلعب أمام وصيف المجموعة الثامنة، ووصيف هذه المجموعة قد يلعب أمام متصدر المجموعة الثامنة، وفي المجموعة الثامنة واحد من المرشحين وهو منتخب إسبانيا. أي أننا بالإمكان أن نشاهد في دور 32 من البطولة إسبانيا أمام منتخب الأرجنتين. خسارة ستكون إذا ما التقى المنتخبان في دور 32 من البطولة، وبالتالي ليو وزملائه يعلمون جيدا بأن مسألة تجنب المنتخبات الكبيرة على صعيد الأدوار الإقصائية الأولى من البطولة أمر مهم جدا، وهذا الأمر إذا ما أردت أن تتجنب عليك أن تفوز في هذا اللقاء كما هو الحال بالنسبة لمنتخب النمسا. الشوط الأول الآن سيستأنف من خلال رمية جانبية لمصلحة منتخب النمسا. ستيفن بوش اللاعب الذي يلعب مقنعا في هذا اللقاء نظرا لإصابته على مستوى الفك بعد المباراة الماضية أمام منتخب النشامة أمام منتخب الأردن. كرة منقولة عن طريق ديفيد ألابا في التمرير، بتعود الكرة بجديد، وصلت بعد ذلك في وسط الملعب لمصلحة منتخب النمسا. منقولة كرة من الطرف الأيمن، شلاغر بتصل الكرة مرة أخرى لمنتخب النمسا من دانسو يلعب الكرة، وصلت بعد ذلك في وسط الملعب مرة أخرى من اليمين. شاهدنا النمساوي الذي كتب على جسمه ميسي رائع في المدرج، وفي المدرج هناك عشرات الصور من الجنون لجماهير وعشاق كرة القدم. كرة تصل عالية بعد ذلك في وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة منتخب الأرجنتين، تمريرة هنا في اليمين، الكرة ما زالت تمريرة حاضرة، بتعود الكرة في وسط الملعب لمنتخب النمسا. كرة منقولة في اليسار عن طريق زايفالد، يلعب لها كرة غريغوريتش للنمسا انطلاقة، لايمر في كرة، لايمر في محاولة، لايمر عند كرة ما زال يستفيد من ركلة ركنية لمصلحة المنتخب النمساوي. اسمه مارادونا هنا في كل مكان في المدينة التي كانت قاسية على الصورة دييغو أرماندو مارادونا. ما قبل مباراة بلغاريا الشهيرة في عام 94، كرة من ركلة ركنية، طبعا المباراة التي غاب على دييغو، ركلة ركنية للنمسا، عرضية لا تأتي، تتحول الكرة من جديد لمصلحة منتخب النمسا مستمرة. لو تارو في الإبعاد، لو تارو في التشديد، الكرة تصل في وسط الملعب لمصلحة الأرجنتين، الكرة أيضا مقطوعة للنمسا، بتعود الكرة في وسط الميدان، محاولة تقدم، كرة نمساوية عن طريق ديفيد ألابا، يمرر كرة إلى زبيتسر، زبيتسر عنده كرة من الطرف الأيسر من جديد للمنتخب النمساوي، زبيتسر ومن ثم زميلة هنا لعب فانر لكن كرة إلى خارج الملعب، رمية تماس لمصلحة المنتخب النمساوي. هذه الكرة التي أبعدها لوتارو مارتينيز، مباراة فرصها حتى الآن قليلة، يعني باستثناء ركلة الجزاء لم نشاهد الكثير من الفرص على مستوى الدقائق الماضية. زابيتسر عنده كرة، التمرير من الطرف الأيسر، تتحول الكرة بعد ذلك إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى للمنتخب الأرجنتيني، ركلة مرمى للأرجنتين. الأرجنتين بالمناسبة خسارة وحيدة فقط من آخر 8 مباريات في مرحلة المجموعات أمام المنتخبات الأوروبية. تلك الخسارة كانت أمام منتخب كرواتيا في عام 2018، عدا ذلك الأرجنتين لا تخسر أمام المنتخبات الأوروبية في مرحلة المجموعات على صعيد بطولة كأس العالم في النسخ الماضية وفي النسخ الأخيرة. كرة تصل ملعوبة في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الأرجنتيني، تمريرة إلى ليو، عند كرة ليو يحاول فيها مازال، لكن في الأخير تشتت الكرة وتعود من مدافع منتخب النمسا. النمسا وكرة تقطع عن طريق رودريغو ديبول، يمرر كرة في وسط الميدان من جديد لساندرو، التمريرة النقلة من الطرف الأيسر وصلت بعد ذلك هنا في اليسار، محاولة الأرجنتين للألبي سيليسي عن طريق ليو. يا سلام يا سلام، الله، ديفيد ألابا رفض هدف الأرجنتين الأول، ديفيد ألابا رفض أن يدون اليوم رابع أهداف في هذه النسخة. شهيد الكرة ممتازة على الماشي في تمريرة، على الماشي هنا في نقلة في وصول، لكن بعد ذلك ديفيد ألابا في التصدي، في إبعاد كرة، في إنقاذ مرمى، في حرمان الأرجنتين من هدف أول في اللقطة الماضية. التصدي من شلاغر في الأولى، التصدي من ديفيد ألابا في الكرة الثانية، في أخطر كرات الأرجنتين في هذا الشوط الأول من هذا اللقاء. خطيرة كانت الكرة، محاولة كانت قريبة للمنتخب الأرجنتيني. تعود الكرة من جديد، تمريرة باتجاه لوتارو، لوتارو راح، التورو راح، تقدم من الطرف الأيمن، عرضية تاتي، لكن في الأخير الكرة تتحول مرة أخرى لمصلحة المنتخب الأرجنتيني عن طريق ماكاليستر، ينقل كرة إلى رودريغو، ديبول يبحث عن مرور، ديبول تمريرة إلى الخلف، تصل بعد ذلك عن طريق مولينا، التمريرة من أليكسيس ماكاليستر، ينقل كرة لساندرو مارتينيز، يمرر الكرة في وسط الملعب. ميدينا، فاكوندو ميدينا يمرر الكرة من الجهة اليمنى مرة أخرى عن طريق رودريغو، ديبول لمسة في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. روميرو، ليساندرو، أكد ينتشر منتخب النمسا مدرب رانغنيك يتعامل بهذا الشكل، بهذه الكيفية، بهذه الصورة. طبعا تحدث باحترام كبير جدا للمنتخب الأرجنتيني، قال بأن منتخب الأرجنتين فتش فيه عن ثغرات، عن نقاط ضعف، لم يجد في المنتخب الأرجنتيني نقاط ضعف، هكذا قال المدرب رانغنيك قبل هذا اللقاء. كرة تصل من الطرف الأيسر لمصلحة المنتخب الأرجنتيني، كرة ما زالت مستمرة، لمسة بعد ذلك في وسط الملعب عن طريق روميرو، روميرو يمرر كرة هنا في اليمين، ديبول، ماكاليستر، وصول بعد ذلك في وسط الميدان عن طريق إنزو، إنزو فرنانديز. الأرجنتين تستحوذ في هذه اللحظات وسيطر على الكرة، رودريغو ديبول يعيد الكرة إلى الخلف، هكذا هو الجدار، جدار الحماية من جانب منتخب النمسا أمام مرمى الحارس شلاغر بخطوط متنوعة، نعم للمنتخب النمساوي. هناك خط أول وهناك خط ثاني. الرانغنيك اللي حضر كثيرا لهذا اللقاء يعلم بأنها قد تكون المباراة الأصعب، لكن أمام الجزائر هناك مباراة فيها من الثار ما فيها يا سيد رانغنيك. ويعود الزمن إلى فضيحة خيخون في مونديال 82. كرة بتعود لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. وصلت الكرة في وسط الميدان، تمريرة لمسة إلى ليو ميسي، عند كرة بعد ذلك التغطية كانت حاضرة، عودة إلى حارس المرمى شلاغر، يرسل هذه الكرة عالية في وسط الملعب لمصلحة المنتخب النمساوي. تتحول الكرة في وسط الميدان، سافيتسر يسقط ويتحصل على خطأ، خطأ لسافيتسر في اللقطة الماضية. هذا هو سافيتسر، مباراة وكما ذكرت رقم 100 مع منتخب النمسا. كرة ملعوبة، ماريو كيمبس طبعا كان في الصورة، صورة مونديال 78 ومن قاد الأرجنتين بالتتويج الأول. لكن طبعا الكثير من النجوم تغيرت أشكالهم كثيرا، سيما نجوم السبعينيات وحتى بعض من نجوم الستينيات في القرن الماضي. كرة منقولة لمصلحة المنتخب النمساوي، كرة بتعود بعد ذلك في وسط الميدان للأرجنتين، انطلاقة لوتارو راح، مارتينيز لقدام، أرجنتينية في فرصة، أرجنتينية منقولة خطيرة تأتي، هوبا هوبا، ما زالت لكنها بعيدة بعيدة. كرة إنزو تتحول من الطرف الأيسر لمنتخب النمسا، وحينما تتوفر المساحة للأرجنتينيين هناك ناقص الخطر. كرة تلعب من الطرف الأيسر، تمريرة بعد ذلك في اليسار لمصلحة المنتخب الأرجنتيني، لمسة من اليسار، كرة ما زالت، وهناك سافيتسر أو لاعب آخر من المنتخب النمساوي ما زال واقع على أرضية الملعب. كرة لمصلحة الأرجنتين، نقلة من مولينا، تمرير إلى رودريغو، ديبول عند كرة، ديبول يمرر كرة بينية لكنها سهلة عند الحارس شلاغر. غريغوريتش كان يطالب بوجود خطأ، اللاعب الواضح هنا في الصورة، هذه اللقطة بينه وبين روميرو، اليد اليسرى لروميرو على رأس اللاعب غريغوريتش، كرة تصل عالية، يسقط روميرو، مولينا طبعا يعني يعول كثيرا منتخب النمسا كذلك على أطوال لاعبي. غريغوريتش صاحب المتر و93 سنتي، أطول من في الملعب من جانب منتخب النمسا. كرة تصل، وهناك أرناوتوفيتش أيضا في دكة البدلاء، وقد نشاهد كذلك أسماء أخرى في منتخب النمسا، لعب كلاجيتش، كلاجيتش اللاعب الذي سيدخل في شوط المباراة الثاني، ساشا صاحب المترين. كرة منقولة وصلت عن طريق اليوم، تمريرة حاضرة للأرجنتين في فرصة، للأرجنتين في انطلاقة، للأرجنتين في كرة، ما زالت عرضية تأتي، الله فليفتح التاريخ ذراعي، فليشهد العالم على لحظة ليدون المجد رقما للخلود. دعني لا أسميك اليوم بل أسميك التاريخ نفسه، فيا أيها التاريخ أصبحت هدف كؤوس العالم على مدار التاريخ. ليو ليو ليو ليو ليو، نعم هو من يسجل الهدف الأول لمصلحة المنتخب الأرجنتيني، هو من يحطم الأرقام تلو الأرقام. ليو يا ليو يا ليو، وهل تبقى لك في تاريخ شيئا لتفعله؟ وهل تبقى لك شيئا في تاريخ لتختمه؟ أنت لم تطارد الأرقام لكن هي من طاردتك يا ليو، أنت لم تسعى لتحطيمها بل هي من تحطمت أمامك يا ليو. يا عيني على كرة في بداية، في نقلة، في تسديدة، ليو ليو ليو ليو ليو ليو ليو ميسي، فإن الأمجاد ملك فأنت ملك الأمجاد، وإن كان للأرقام ملك فأنت ملك الأرقام، وإن كان للأساطير قائد فأنت قائد الأساطير في كل العصور. يا ليون هكذا يحتفلون، هكذا وفي هذه اللحظات بهدف الأرجنتين الأول وبدخول ليونيل ميسي للتاريخ مرة أخرى. نعم فليعود التاريخ ليفتح له ذراعيه بجديد. يا ليون هذا الرقم 17 هدف في تاريخ بطولات كأس العالم للأسطورة ليونيل ميسي، الهداف وسيد الهدافين في تاريخ بطولة كأس العالم، هذا هو الرقم.

0: هكذا هو المدرج، وهذا هو الصوت. كان يجب الصمت، كان يجب الصمت، لأن الكلام لن يضيف شيء. كان يجب الصمت لأن الكلام لن يضيف شيء. كرة تلعب لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. طبعا الرقم تاريخي كان يجب الحديث والتوقف عنده. كرة بتعود مرة أخرى لمصلحة المنتخب النمساوي. بتصل الكرة مرة أخرى في وسط الميدان، طويل الكرة، بعد ذلك بتعود من جديد لمصلحة منتخب الأرجنتين. هنا ليونيل ميسي، ليونيل ميسي، وهدف يعني رقم آخر بالنسبة لليونيل ميسي، هو رقم آخر لأنه لم يكن يوما.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
2: مع حبي أونيدو ون بلاس فورتي بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
5: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

في اللقطة الأخيرة. ديفيد ألابا يلعب كرة، 7 دقائق أضافها حكم اللقاء، وقت محتسب بدلا من الضايع. بينية لمنتخب النمسا بتعود الكرة بعد ذلك في وسط الملعب عن طريق ديفيد ألابا، يمرر كرة للمنتخب النمساوي، تمرير هنا في اليمين، عرضية تاتي، تتحول الكرة من الجانب الأيسر لمنتخب النمسا من جديد. النمسا الآن هل سيتغير شكل وأداء منتخب النمسا على مستوى ما بعد تلقي هذا الهدف الأول من هذا اللقاء؟ كرة تصل، بتعود الكرة من جديد لمصلحة منتخب النمسا، تمرير بعد ذلك في الوسط، سايفال يحاول، تمريرة من الطرف الأيسر من جديد، محاولة مستمرة، عرضية عالية، التغطية موجودة، الكرة تتحول مرة أخرى من اليمين لمصلحة المنتخب النمساوي. خطأ، أمير عمر يصفر خطأ في اللقطة الأخيرة. لو تارو مارتينيز هو من تدخل في اللقطة الأخيرة على لايمر، واضح كان الخطأ من لو تارو زبيتسا. هل يتغير شكل أداء منتخب النمسا؟ هذه السيدة الأرجنتينية السعيدة، بينما النمسا من أجل أن تعود لتسعد، النمسا من أجل أن تعود في نتيجة مباراة، منقول الكرة إلى الخلف لمصلحة المنتخب النمساوي. تصل هذه الكرة في اليسار، منقول الكرة بعد ذلك إنزو، ليو، أهداف كأس العالم عبر التاريخ، هكذا هي التسمية الجديدة، هكذا هي الصفة الجديدة. وكم من أرقام حطمت يا ليو، لكن ليونيل ميسي ما شاهدناه وما تابعناه وما قرأناه وما شهدنا عليه إن كان مع برشلونة وإن كان مع منتخب الأرجنتين، آخر هم الأرقام، آخر هم الأرقام، حتى وإن كان لتلك الأرقام متصدرا لأرقام كثيرة وكثيرة، إن كان على الصعيد الأكثر تتويجا بالبطولات وإن كان على صعيد بطولة كأس العالم بالنسبة لعدد الأهداف الآن وعدد التمريرات الحاسمة منذ مونديال 66 أو عدد الإسهامات أو عدد المباريات أو أو أو أو إلى إلى إلى أرقام أخرى كثيرة جدا على صعيد هذه البطولة وبطولات مختلفة، ما يهم ليونيل ميسي هو أن يتوج مع فريقه بالبطولات. حدث مع البارسا ويحدث رفقة منتخب الأرجنتين. ليو بهذا العمر ما زال لديه الكثير ليقوله، ما زال لديه الكثير ليحلم به، ما زال لديه الكثير في تاريخ كرة القدم ليكتبه، لأننا نتحدث عن لاعب غير عادي، عن لاعب استثنائي، عن لاعب غير اعتيادي، عن لاعب إن كان هو التاريخ قد كتب في سجلاته الكثير، فقد دون اسمه على رأس تلك الأسماء وبلون الذهب. يا اليوم كرة تلعب في الوسط لمصلحة المنتخب الأرجنتيني، 3 دقائق متبقية على الوقت المحتسب بدلا من الضايع من عمر هذا الشوط. كرة تصل عن طريق ليساندرو مارتينيز، منقولة كرة في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الأرجنتيني.

لين التمريرة. إنزو فرنانديز مولينا

أنا اليوم أصمت كثيرا لأن هناك ما يستحق الصمت. كرة القدم لا شيء من دون هذه الأصوات.

دي بول عند الكرة في الطرف الأيمن، منقولة هذه الكرة بعد ذلك في وسط الميدان عن طريق اليوم، تمريرة ونقلة وانطلاقة لأن تأتي من الطرف الأيمن مرة أخرى لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. وصلت هذه الكرة في وسط الميدان، عودة إلى الخلف بعد ذلك في المنتصف من جديد، دي بول ماكاليستر، بتعود الكرة في وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة الأرجنتين.

0: التمرير بعد ذلك من روميرو. وصلت هذه الكرة في وسط الملعب مرة أخرى. لمسة في اليسار، كرة أرجنتينية، عودة عن طريق إنزو فرنانديز الأرجنتيني، سجلت هدف وقبل النهاية بثواني تريد أن تسجل الثاني الأهداف، لكن هنا الصفرة تأتي. ميسي هدف، الأرجنتين هدف، النمسة للشيب. شوط أول ينتهي، ألقاكم انطلاقة بداية الشوط الثاني.
1: شكرا لكم حسن ومحمد. هذا الشوط ينتهي بتقدم الأرجنتين 1-0 عن طريق هدافه وأسطورته، الهداف التاريخي لنهائيات كأس العالم ب17 هدفا، بعد أن كسر الرقم الخاص بكلوزا. تمكن ليونيل ميسي بعد أن ضاع ركلة جزاء عاد مرة أخرى ليسجل الهدف التاريخي لمصلحته ولمنتخب بلاده. أكثر لاعب شارك بتاريخ المسابقة ب28 مباراة، أكثر لاعب ساهم بتاريخ المسابقة ب25 مساهمة، أكثر لاعب لعب نسخ مختلفة في تاريخ المسابقة ب6 نسخ، أكثر من ساهم في الإقصائيات في المسابقة 11 مساهمة، اللاعب الوحيد في تاريخ المسابقة الذي حقق أفضل لاعب في البطولة مرتين مختلفتين 14 و22، والهداف التاريخي للأرجنتين في المسابقة ب17 هدفا، أكثر من صنع بتاريخ المسابقة أيضا في الأدوار الإقصائية ب6 صناعات. إنه ليونيل ميسي اللاعب الكبير والأسطورة الذي تمكن من خلال هذه المواجهة من التقدم 1-0 في ملعب دالاس، بعد أن تمكن من إحراز هدف التقدم لمصلحة بلاده في هذه المواجهة. بعد فاصل قصير نعود لاستكمال الحديث، ابقوا معنا.
2: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شرناخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: Hey, welcome to our shop.
5: Do you have excellent sports clothes?
4: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
5: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
4: Oh, really? Where is that school?
5: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
4: Oh, really? Is it a good school?
5: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
4: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
5: Yeah, you can.
4: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
5: It's on 50 Meter Street in Babbaus.
4: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
6: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدى، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدى من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
2: كده أنا جاوعة.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حتى أجوار مختبرات العولقية.

0: هكذا جاءت الأجواء الأرجنتينية بعد الهدف الذي سجله ليونيل ميسي، بالتأكيد تقدم مستحق لمصلحة الأرجنتين. عبد العزيز أهلا بك مرة أخرى. 60% الاستحواذ لمصلحة الأرجنتين وهو استحواذ المستحق، ولكن بطريقة تنفيذ ركلة الجزاء وكأني أتذكر بأنه ليست بهذه الطريقة التي يسدد فيها ليونيل ميسي ركلات الجزاء بالتردد.
1: أنا ما أعتقد في حد زعلان من الأرجنتين على ضياع ركلة الجزاء، خصوصا من ميسي يعني يمون في النهاية، لكن أعتقد أيضا بأن هو كعادة عندما يذهب للتسديد ينتظر حارس المرمى أين يذهب،
0: شوف ردة فعله أول
1: ويشاهد ردة فعله، لكن أمر طبيعي يعني ضياع ركلات الترجيح بالنسبة لأي لاعب هو أمر طبيعي في النهاية، لكن ما يحدث في 45 دقيقة بشكل عام كل شيء يدور حول ميسي وكيف يبدأ الهجمة وكيف يتابع الهجمة، يعني 3 تسديدات كانت لي مصلحة منتخب الأرجنتين كلها أتت عن طريق ميسي. إذا شاهدنا مجموع تسديدات منتخب الأرجنتين في المباراتين أو مباراة ونصف تقريبا 13 تسديدة، 9 تسديدات أتت عن طريق ميسي من 13 تسديدة بشكل عام في المباراة ونصف، فيبين بأن كل شيء يدور حوله وكل ما يحدث من محاولة استحواذ هي في النهاية لكي يختتم هذا المجهود ليونيل ميسي. فأعتقد بأنه كان شوط رائع من قبل ميسي تحديدا، هي مباراة مغلقة بشكل عام لأنه نشاهد الكثير من الفرص، لكن أكثر ما أعجبني بخلاف ميسي هي الطريقة التي يدافع بها منتخب الأرجنتين. الكل يتحدث عن جودة الأرجنتين في محاولة الحفاظ على الكرة، لكن لو تشاهد بأن هذه الآن نفس الأمر مباراة ونصف دون أي تسديدة على المرمى على منتخب الأرجنتين، مارتينيز حتى الآن لم يتصدى إلى أي كرة، هذا يبين بأن منتخب الأرجنتين دفاعيا ينظم صفوفه بشكل جيد، الكل ملتزم بالواجبات الدفاعية، ومع الكرة تشاهد التحركات اللامركزية موجودة ومحاولة الاستحواذ، لكن لم تكن هناك فرص كثيرة وهو أمر طبيعي لأنه يلعب أمام خصم منظم، لكن في لحظة استغل فيها بطء ارتداد منتخب النمسا في اللقطة التي أتى منها الهدف. فأعتقد بأن حتى الآن تنظيمية بالنسبة لمنتخب الأرجنتين أعتقد بأن أداء جيد تنظيميا دفاعيا ممتاز للغاية، يحتاج منتخب الأرجنتين إلى أكثر من ما يفعل لوتارو مارتينيز رغم حصوله على ركلة الجزاء، لكن مع دخول الفرز أتوقع بأن نشاهد تنوع أكبر خصوصا على مستوى الهجوم.
0: بالمناسبة يوسف، هو وضع ركلة الجزاء في مونديال 2018-2022
2: هو بدايته أفضل بكثير من مونديال 2022 من خلال الأداء ومن خلال الحسم ومن خلال الفرص اللي اتيحته، كذلك عمل تسجيل الأهداف وبدايته مشجعة مع المنتخب إلى غاية الآن. تكلم عن الشوط الأول كان واجهت صعوبات في البداية مع المنتخب الأرجنتيني، كان هناك ضغط، الآن نشوف أنه متحرر أكثر. لماذا؟ أنه فاز بكأس العالم،
0: صحيح
2: متحرر يعني اللقب اللي كان ينتظره
0: هدف تاريخي،
2: الآن هو يلعب بدون أي ضغوطات، وهذا تحس أن ميسي الآن يعني أعادنا إلى 10 سنوات و 12 سنة إلى الوراء،
0: صحيح
2: التحركات تجيب الأهداف وكيف يلعب وكيف يتحرك، يعني تستمتع لما تشوفه دائما على أرضية الملعب.
0: صحيح، لكن النمسا صمدت 38 دقيقة ثم استقبل هدف، الآن مطالب بشوط المباراة الثاني بأن الأرجنتين يحافظ على الهدف يعزز هدف آخر أيضا.
3: نعم هذا صحيح، يجب أن يغيروا الأسلوب، يجب أن يهجموا أكثر ويبحثوا عن الهدف، وأنا أتحدث عن النمسا، يجب يحاولون أن يتعادلوا، ولكن من المثير للفضول سنرى كيف سيفعلوا ذلك، ولكن الدقائق الأولى حتى هدف ميسي الأرجنتين كانت تؤدي على نحو جيد للغاية وكانت تهيمن على المباراة، لم يكن هناك فرص واضحة كثيرة، ولكن في النهاية سجلوا الهدف وأداء الأرجنتين كذلك والتفاهم بين اللاعبين وإيجاد المساحات كان جيد للغاية. علي ولدي فضول أن أرى كيف سيؤدي المنتخب النمساوي في الشوط الثاني الآن.
0: شكرا لكم جميعا، دعونا نعود مرة أخرى للاستمتاع بشوط المباراة الثاني والذي تركنا الأول ينتهي بتقدم مستحق الأرجنتين 1-0، ونستمتع مرة أخرى مع ميسي في شوط المباراة الثاني إلى حسن العيدروس على ماكس ون ومحمد بركات على ماكس تي.
4: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: سامعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم في حلقة جديدة مع الطب البديل والباحث خليل. نسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية لكل من يستمع إلينا ولأحبائهم، كما ندعو الله سبحانه وتعالى بالشفاء العاجل لكل مريض وسقيم. الوقاية خير من العلاج. كيف نقي أنفسنا؟ يعني بنداعي الآن من داخل الميكروفون، لو ما ندخل داخل المطبخ أو ما يسمى بالتيمة، لا عند الحج، لا عند المرل، لا عند البنية. الملح، اكثر الملح، السكر، كيف نشكل حمية في البيت، والأكل للأب والأم وليش أنتي بالذات وللعيال من خلال الوجبة. للمألولين ما كانش بيمرضوا بالسكر، السكر هذا والضغط وما كان يجي لهم، أولا لأن كانوا يأكلوا من الأرض، الأذرة من البلد، السم من البقر، ما هوش زيوت مخلوط مدري كيف يصنعوها. طبعا المرب بتهب، تحط شوي الرز وتحط 3 مقاديح زيت، بغطس واحد يدب بين الرز وقد يدب مبلل وكأنه حط يد داخل تنك السم. هذا كله بيصير أين؟ يصير في الصدر، يأثر إلى كوليسترول، الكوليسترول يأثر إلى ارتفاع في ضغط الدم، إلى سكر، إلى وما هتيلش خلق الله وطيحتيهم. نبدأ نخفف من السكر، القهوة والشاي فرضا، السكريات والحلويات هذا نبدأ من الحمية نحن نبعد عنها. احنا بنقدم نصائح هكذا بلاش، نصائح شعبية كما تسمى. طبعا نعود إلى الأعشاب وما الأعشاب، نوصل رسالة أنه كل المركبات العلاجية الدوائية الموجودة في الصيدليات هي آتية من الأعشاب، بل والأتهى من ذلك أنه يقلد يأخذ شيء من المادة حق الأعشاب ويضيفها، والباقي كلها مواد مهدئة، مواد مهدئة. فنقول جرعة الأعشاب إن لم تنفع، يعني الله سبحانه وتعالى ما قد أراد الشفاء، ما بتضر لأني أعشاب، يعني ما مش معها أضرار جانبية، ما كانتش مدفونة في الصحراء أو علاج مهرب أو دواء ما ندري مجهول الهوية، هي عشبة من الأرض اليمنية، مثل ما قال وتكررناها 50 مرة، لأن المقولة بتعجبني، القاضي محمد إسماعيل العمراني الله يرحمك قال: ما نفعتك قديدوك أو قدي صبوحك. معانا طبعا اليوم ضيوف، الأخ
3: عبد الله أحمد غالب الواحدي.
2: عبد الله أحمد غالب الواحدي، من أين يا عبد الله؟
3: ريما سلفيا.
2: عبد الله أحمد الواحدي، يا أخي بيت الواحدي ما شاء الله عليهم. أنا أوجه تحية لكل أهل الواحدي، طبعا عزلة كبيرة أو 3 عزل أو
3: طبعا 3 عزل.
2: 3 عزل.
3: نعم.
2: إذن في السلفية.
3: السلفية. نعم.
2: السلفية بيسمعون الآن، لأنه الامتداد الأثير للإذاعة بيوصل السلفية، نوجه لهم تحية. يا عبد الله قل لي، أنت زرت الباحث خليل، إيش كان عندك؟
3: كان عندي انزلاق في العمود الفقري.
2: انزلاق يعني، وجيت بأشعات وقلت تعالجت
3: تعالجت من قبل ما أنفع لما زرت الدكتور خليل الحمد لله.
2: إيش جاب لك الدكتور؟
3: جاب لي
2: جرعة،
3: جرعة يعني دهان الحمد لله.
2: كم استمريت معها؟
3: 3 أيام فقط.
2: وبعدين؟
3: الحمد لله بخير.
2: هذا قبل كم؟
3: قبل 2 شهر.
2: واليوم أتيت من أجل أفعل معك اللقاء ولا كيف؟
3: والله ما بلا حول إلا قبل.
2: فأنت الآن بديش هذا تشاهد لله.
3: أيوة.
2: شوف أنا أبرئ ذمتي وفأنبع فوق المريض، لأجل الناس بيسمعون.
3: أكيد.
2: الله سبحانه وتعالى شافاك.
3: أكيد. هذا يعني أمر رحمه. نعم.
2: أنت مؤمن بأن الله الشفاء من عند الله.
3: الله أكيد.
2: لأنه البعض يا ابن الواحد بيأخذ علاج وما يتجاوب للعلاج. صدقني وأحيانا وما قدر ضل الله.
3: هذا نقص إنه ما يوجد عنده يقين بالحمد رحمه.
2: نعم. لأنه إحنا نعتمد دائما إن الدواء لكل علة دواء. لكن الشفاء من أينه؟
4: الله.
2: من الله إذا قد رضى. إذا رضى الله سبحانه وتعالى بينفع بأي حاجة. أحيانا ينفع بالفاتحة وغير سبب
3: ونعم بالله.
2: العلاج هذا هو سبب، لكن الشافي المعافي الرحمن الرحيم. فلذلك احنا بندعو دائما ونقول يا رب أنت الشافي المعافي، شافي وعافي يا رب كل مريض وكل عليم. وندعو كل من بيسمعنا أن يقرأ الفاتحة لله الكريم إلى روح كل مريض توصل إليه من الله شافي من أجل البهذلة في المستشفيات وصرفات وحكة التواء وحكة العلاج وأشياء كثيرة. نذكر المستمعي الكرام بأنه أرقام التواصل بالمركز وبالباحث خليل على 3722274 أو على الرقم أيضا 3722464 ومعنا أيضا الوالدة مش عارفي بنفسك.
4: أنا فاطمة أحمد العمار.
2: فاطمة أحمد العمار من عمرة.
4: من عمرة هنا. يوم.
2: أهلا وسهلا بأهلنا في عمرة.
4: الله يحييك.
2: أفا عم فاطمة فقولي لنا زرت الدكتور قبل كم وإيش اللي كان عندك؟
4: قل قبل شهرين شوية. أيوه. كان عندي ركبي المفاصل يعني يبر من ركبي ما عاد أقدر شخطاتي ما أقدر أصلي. اليوم الحمد لله تحسن الحمد لله.
2: قبل كم جيتي؟
4: قبل شهرين وشوية. لما كمل العلاج
2: كمل الجرعة.
4: أيوة وجينا.
2: وجيتوا. أيوة. بس يعني لاحظتي تحسن؟
4: الحمد لله عاد بيور منش ولا.
2: عندما تصلي
4: عادي الحمد لله.
2: وقبل ما تستخدمي الجرعة؟
4: والله إن كان يوجعني زايد يحن لا قد تعبت ذي ما عاد قدر شاي.
2: لا بركتي لا طلعتي الدرج لا.
4: الدرج نزل عقبه. النزل والطلع خلاص.
2: ده حين أشكال لا.
4: الحمد لله طلع ونزل عادي الحمد لله.
2: لله الحمد والشكر.
4: الحمد لله.
2: إيش تقولي للناس اللي عني بأمانة الآن أمنا فاطمة والناس بيسمعون الآن بيسمعون في ريمة في عمران إلى أطراف الجوف في أرحب في بن الحارث تقولي لهم إذا في مريض عنده الركاب عنده كذا.
4: عنده الركاب يعني احتكاك في الركب شديد
2: يعني قد كنت تستخدمي علاج أدوية من الصيدلية ولا شيء؟
4: خليها على الله كم قد استخدمتها علاج.
2: طيب ما تقولي للناس هل تنصحيهم أنهم يزوروا البحث خليل؟
4: أيوة الحمد لله أنهم يزورون أعشاب طبيعية أنه علاج طبيعي ما بيضر ولا بيفعل أي شيء.
2: يعني لبستي أن بش شيء من العافية.
4: الحمد لله
2: الحمد والشكر.
4: رجعنا قفعنا إشاعات سنن فعل إشاعات فيها قال 50 قال الحمد لله الدكتور الحمد لله
2: يعني أحسن من أول.
4: تحسنت كثير. أيوة تحسنت.
2: الأشعة بنفسهم بيقولوا لي
4: أيوة أنا الدكتور نويته والإشعة والكل. أيوة. الحمد لله
2: دخلتوا عند الدكتور أيضا.
4: أيوة دخلنا عند الدكتور وزدر صرف لنا العلاج التكميلي قولة الجرعة تكميلي وإن شاء الله بخير.
2: إن شاء الله نسأل الله ليش يا أم فاطمة الصحة والعافية وكل من يسمع.
4: آمين إن شاء الله.
2: الواحد رسالتك تتوجهها للي بيسمعونا.
3: رسالتي للمجتمع عليهم بزيارة مركز الدكتور خليل ويقينهم بالله سبحانه وتعالى.
4: أيوة. نعم الحمد.
2: يعني الإنسان عندما قد ناوي يجي يتعالج
4: أيوة يستعقد
2: بالله.
4: أيوة يستعقد بالله يستعقد. أيوة
2: ويقول يا رب أنه أيوة. يجعل لي في هذا العلاج
4: شفاء. أيوة. شفاء وعافية.
2: لكن بعضهم قد بيجي وقدوا في طريق وهو يبرم. ما هي البرمة؟ أنا سمعت مكان فلاني بينه تخفيضات بينه كذا. أنا عدا أوصل عند الدكتور وأقول ما بش معي زلط. طبعا الباحث خليل ولا بيخلي جذر ولا منطقة يدور بعد العشبة. طبعا عمر أفناه من أيام والده وهو في الأبحاث هذه إلى ما وصل إلى شيء معين. فأحيانا البعض ما بيتجاوب معها العلاج المريض بنفسه. إما يجو عنده عرض مرض ثاني لو ما العلاج إنه ما يديش فعاليته.
3: والعامل النفسي.
2: إذن سامعين الكرام سامعين برنامج الطب البديل مع الباحث خليل لازلنا معكم. إحنا عنصر فاصل. كانت معنا الوالدة فاطمة
4: احمد العمار،
2: فاطمه احمد العمار من عمران، والاخ
3: عبد الله احمد غالب الواحدي،
2: عبد الله احمد غالب الواحدي من ريمه. تحياتنا لاهل ريمه وتحياتنا لاهلنا في عمران. نسر لفاصل ونواصل في معنا ضيف جديد باذن الله في امان الله.
0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالاعشاب الطبيعيه والطب البديل
1: لعلاج امراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئويه البكتيريه والفيروسيه، واستبشر بنتائج اول جرعه،
1: علاج امراض الكلى والمسالك البوليه وازاله الحصوات والاكياس وتطهيرها من الترسبات،
0: معالجه امراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
0: معالجه انسداد وتضييق شرايين القلب،
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثيه،
0: التهاب وتليف الكبد،
1: معالجه اسباب تاخر الانجاب،
0: علاج القولون وامراض الجهاز الهضمي،
1: علاج البواسير،
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل، الطب البديل.
2: لازلنا معكم في برنامج الطب البديل مع الباحث خليل. خلصنا في الفقرة الأولى وكنا نتحدث عن المرأة المدبرة وكذلك الأب أو الزوج الذي يقدر المسؤولية. يعني أكثر أمراض القرح والمعدة والضغط بيطلع من البيت، فأحيانا إما الزوج يقع ما أدري كيف أسميه، لا ما يطلع للمرأة الضغط ويخلي هذا، لكن يقرح قريح، وأحيانا المرأة تطلع القرحة للزوج من خلال تصرفاته، لأن المرأة هي سر سعادة البيت، المرأة هي الضوء حق البيت، المرأة هي السراج، المرأة المربي، المرأة هي التي تستقبل زوجها ما تدري كيف قضى يومه، ما هو العناء الذي يواجهه طول اليوم. فعندما عاد يواصل على مرأة صوعة تزد تسكعه، ويوم بعد يوم بعد هذا كيف تكون العيشة؟ هنا تبدأ الأمراض العضوية للإنسان، وكذلك العكس عندما تبدأ المرأة وهي المربية الحاضنة والمحافظة على شرف أهلها وزوجها ونفسها، والمدبرة المقتصدة التي بتخاف على بيتها وعلى زوجها وعلى تعبه. هذه المرأة عندما تواجه من زوج بخيل، عندما يشوف عليها مرض معين وماش يعزفها يسعفها أو يعالجها أو يحتال عليها حتى في حق العلاج، ليش يا أخي؟ يعني أنت ناوي شديد عالج زوجتك وانت شديد حتى ما عاد تشافاش، لأنه الصارف أو رب البيت أو ولي الأمر جلد بخيل، بخيل يعني بيحتال على مرته حتى في العلاج أو يحتال على نفسه. نذكر المستمعي الكرام بأنه أرقام التواصل، أرقام التواصل بالمركز وبالباحث خليل على 37-222-274 أو على الرقم أيضا 37-246-416. نسأل الله السلامة لكل مريض، نسأل الله الشفاء والعافية والعون لأهل كل مريض. هذه الأيام تبدي على مستشفى من أي مستشفيات أو مراكز طبية، وترثي لحال المريض بل وترثي الأكثر لحال المرافق لذلك المريض. معنا ذحين اليوم عاد معنا على الهواء الأخ
5: عبد الله حسن حمران.
2: عبد الله حسن حمران، منين يا عبد الله؟
5: أنا من الحيمة.
2: ما شاء الله بيت حمران. إذن ببيت الحمران وببيت حمرة.
5: هو نفس بس أنا في سعدي أضافوا لها ال، واللي في حضرموت أضافوا لها باء.
2: ها باء حمرة.
5: باء حمرة.
2: صح. أيه. إذن سوا إذن.
5: ولا هو الاسم الاسم.
2: إذن تدري معلومة. تدري معلومة البرنامج يعرف وطنك حتكون رائعة، باء حمران والحمران وحمرة.
5: حمرة.
2: أيوة دحين أنتم حمر.
5: الجد واحد.
2: لكن هو بقى عنده أنتم حمران العيون مه.
5: الله أعلم.
2: حمران العيون.
5: حمران العيون نعم، نحن ننسب إلى الحميريين.
2: إيه أنا داري حمران العيون يعني. لا الجايب تجمعوا.
5: ما شو القصة دي بدك صدق أنت.
2: إذن مرحبا بك يا ابن حمران من الحيمة. طبعا أباقي منكم فخذ كبير من بيت حمران في الشاحذية.
5: شاحذية.
2: نقلوا من الحيمة.
5: نعم.
2: نقيلة من الحيمة. دحين من نقيلة أنتم؟ أنتم من نقيلة من صعبة؟
5: إحنا أصل منه.
2: منه؟
5: أيوة الكل كانوا.
2: ما شاء الله هوايل متقطعي. إن تحياتنا لأهلنا فينا، خلونا نضحك شوية، وأهلنا طبعا هم جمهوري فينا وأحبائي مشايخنا، وإحنا بنزبط شوية قل لنا يا حمران ايش الذي كان عندك وايش الذي جابك انا عند مركز البحث الخليلي؟
5: بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اولا كان يعني عندي الضغط هذا بس ما كما اشرت انت على انه سببها الزوجه والحمد لله انا اتوفق والحمد لله رب العالمين.
2: ما مش
5: بس انا اشير الى قضيه انه انا غريب نفسي
2: بس
5: انا زي تلقات وزي تشجاره وزي تسهر الغريم غريب نفسي وليست كما اشرت انت في
2: ما شاء الله بس ما اشرت انه انت
5: لا لا لا لا
2: بشكل عام
5: لا لا الحمد لله
2: انت باين عليك ان الزوجه حقك ما شاء الله ضابطي
5: الحمد لله
2: ضابطي
5: اللهم لك الحمد
2: يلا
5: فاشتي اقول بس انه انا كنت غريب نفسي الحمد لله صرت يعني فعلت حوصات وعالجت وقرروا لي حبه الصبح حبه العشيه ف يعني جالي الضغط الى درجه انه يعني ضرب النظر عندي
2: لا اله
5: يعني الله. تقريبا مع كان عاد بسر الله غوم الادمي غوم
2: بالرغم ان تستخدم العلاج
5: بالرغم يعني ايوه عاد انا لا بدات جيت لعند الدكتور خليل ما شاء الله عليه تالي علاج الحمد لله يعني خلال فتره وجيزه النظر رجع بالتدريج
2: ما شاء الله
5: الحمد لله الحين بس عاد بحاجات بسيطه هكذا لكن الحمد لله ولا من مرة الحمد لله
2: يعني أحسن يعني من أول
5: أحسن من أول بألف درجة ما كان عاد أبصر الآدم إلا غوم مثل الغوم
2: الآن تبصرني
5: ثلاث هذا أربع
2: ها
5: ثلاث الحمد لله
2: وما يعني قبل
5: الحمد لله بين سوق بين يعني أندر بين معقول شيء في التلفون طبيعي
2: ما شاء الله
5: الحمد لله
2: عاد باقي مواليد جديد ولا
5: ها
2: عاد معكم مواليد جديد يعني عادهم جدد ولا العيال
5: ما عاد بش الحمد لله خلاص
2: كم معك
5: معي ثلاث بنات ولد
2: بارك
5: بس اثنين قد عالجوا ايضا عند الدكتور خليل
2: ما كان عندهم
5: عندهم ربط تحسسي
2: لا
5: يعني
2: لا
5: من
2: لا.
5: يوم ما ولدوا وهم كل اسبوع كل اسبوعين ابر يشتوا ابر
2: فعندهم قتاناك بتسمموه
5: ماشي احنا جالسين هنا في صنعاء ساكنين
2: هنيه الحمد لله على كل حال الحمد لله
5: فالحمد لله حتى العيال افتهن والولده الحمد لله ما عاد تعبش بس عاد البنت عاد فيها شويه اعراض إذا فعلنا هذا الحين عودة قال يقرر لنا علاج إن شاء الله مرة ثانية
2: كنت تستخدم لهم إيش من علاج تستخدم لهم
5: من هذا الإبر حق الربو تحسي
2: طيب الوليد أو البنت الوليد قدوه تمام
5: الحمد لله
2: عاد أنت تستخدم له الإبر
5: ماشي ما من يوم ما فتينا العلاج حق هذا هي شهادة لله ما وش لا
2: أكيد
5: أيوه الشهادة هي لله أنه من يوم ما استخدمنا العلاج حق الدكتور خليل اللي هو الطب البديل أو هو الأصل مش هو البديل
2: نعم
5: فالحمد لله البنت باقس عادي لها عادي شي لا جرعة ولا ثنتين
2: ونسأل الله
5: إن شاء الله
2: نسأل الله لها الشفاء والصحة والعافية. إذا سامعين الكرام بعد ما سمعنا من ابن حمران من الحيمة وعلى طول قام يبرر لأنه المدام عاد سمعنا وتسمع الحلقة وقصتنا عن عكس إنه المرأة وتصرفاتها ولا الصياح ولا عدم التدبير
0: الباحث والخبير خليل
1: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274
2: إذا نسأل الله اللطف والسلامة
5: في ضاق حالي وجيت هذا طوالي
2: الحمد لله
5: وخرج
2: أسأل الله سبحانه وتعالى لمريضك الشفاء والصحة والعافية ولجميع المرضى ومن بيسمعنا وإحنا بنطلع هنا شاهدين على العصر يعلم الله سبحانه وتعالى ما بنتي الشهادة أو بنشتري شهادة من أحد المرضى يتحدثوا عن أنفسهم
5: الشهادة هي لله
2: نعم إذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل الشفاء العاجل على كل مريض ويعين كل من بيمشي مع المريض هذا من أبناء وآباء من مع المريض قد يمرض أكثر من المريض لطفا وسلامة على هذا الشعب إلى أن نلتقي إن شاء الله سبحانه وتعالى في حلقة جديدة ومع شاهد على العصر الجديد في ما يقدمه مركز الباحث خليل
0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
0: معالجة انسداد وتضييق عرق شرايين القلب،
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
0: التهاب وتليف الكبد،
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
1: علاج البواسير،
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من برنامج الطب البديل مع الباحث خليل، نرحل معكم في هذه الحلقة بكل شفافية وبكل صدق. طبعا هناك الكثير من ظهروا وسيظهروا على الساحة، وكلا معي كما يقولوا خطاف أو مس قميص جنبه أو معلقة يتعلق فيه ويلا ويقفز ويدخل في المغمار. طبعا الأعشاب ما هوش أنه أنا بينجي أبزلي عشب من الشارع وأعضفها وأسر أضحضحها وأقوم أفحقها وأطحنها وأصرفها، لا، هي دراسة وعلم وتجارب، يعني خلاصة، يعني هي إيش؟ خلاصة. طبعا أنا عندما نتكلم عن الباحث خليل ما بنشهد له بالكذب، من أجل نوصل للناس اللي بيسمعونا، هناك ناس كثير العلاج يتفاعل معهم ويتماثلوا للشفاء، وهذه النعمة من الله سبحانه وتعالى. وهناك ناس ما يتفاعلش مع العلاج، قد يكون عنده عيا آخر أو مرض آخر أو من هذا القبيل. فننصح أنه أي شخص بيجي على مركز الباحث خليل يجي بدمع إيش؟ الفحوصات. الفحص هذا مهم، لأنه الطب البديل لا يستغني عن الحداثة في الطب العام، وهي التشخيص. التشخيص هذا مهم جدا، هذه نعمة. اعمل التشخيص حقك من فحص أو أشعة أو كذا، وتعال وتلاقي بإذن الله سبحانه وتعالى هنا علاجك، من أجل التجاوب للجرعة التي ستكتب لك أو يقررها لك الدكتور والباحث خليل. هذه نصيحة أقدمها. نذكر المستمعين الكرام بأنه أرقام التواصل بالمركز وبالباحث خليل على 37-222-274 أو على الرقم أيضا 37-246-416. ثانيا، للأم، للأخت، للأخ، للزوجة، للأب، للشخص نفسه، اعتمد أيضا على الحمية، لأن الوقاية خير من العلاج. ما تتلبش وتحاول تمكنها لبي من هذا المستشفى للآخر، ابدأ جرب الحمية لمدة 30 أو 40 يوم، ابتعد عن السكريات، السكريات هذه تماما، والنشويات ابتعد عنها، ابتعد عن البر الأبيض، الدقيق هذا والطحين الأبيض، ورجع للذرة، الذرة اليمني علاج علاج. وفعل 30 اليوم أو 40 يوم تتحول حياتك تماما، ولا مانع من العلاج، لكن أيضا أنت لابد أن تقي نفسك. إذن سامعين الكرام، كثير من الاتصالات التي تصلني أنا بشخصي يحيى صلح، أنا لست معالجا ولا طبيبا ولا خبيرا، أنا يحيى صلح إعلامي، لكني أنقل شهادات الناس، اتصالاتهم لي واتصالاتي بهم. وعندما يعني أحس بسرور وبسعادة حين أحصل شخص معين أنا لاقيته أو اتصل بي وكان يعاني من عيا معين، من سقم معين، من مرض معين، والله سبحانه وتعالى بعد أن زار الباحث خليل تماثل الشفاء وقام يتصل علي وبيقول يا يحيى صلح الحمد والشكر لله، لا بل ويدعي لي، وأقول له الحمد والشكر لله، توجه إلى الله، وهذه نعمة كبيرة، وأنا أفرح، أنا بينفتن. فالناس الذي بيطلعوا معي أو بيتصلوا علي هو بيعتبر شاهد على العصر، بيدي شهادة لله حول هذه العشبة أو الوصفة التي حصل عليها من الباحث خليل. سامعين الكرام، معي ضيف في الاستديو داخل أو على يعني محنش على الهواء عبر الأثير، لكن حلقة مسجلة، وصلت إلى المركز ولقيت بعض من المرضى والحمد لله تقريبا أنهم تماثلوا للشفاء، ونشتي أسمع من أفواههم وهم يتحدثوا. مرحبا بأبونا وأخونا وشيخنا، وتفضل اطرح وعرف بنفسك وتكلم.
6: أنا أحمد هادي مهدي جعري من عرة همدا.
2: نعم،
6: جينا لعند الدكتور خليل. أول فحصنا في المستشفيات لبجنا له وما شبعنا ما نفعش ولا شيء. هذا كلمة الصدق
2: لك أنت.
6: لي أنا بالذات لبشت لو ما شبعت ما صحش ولا حاجة. مكنونا هنا لا هنا لا هنا ما شبعت. حبوب يكم يا حبوب. آخر ما سمعنا بالخبر حق الدكتور خليل وصلنا زينا لا عند الله المقر حقه.
2: نعم
6: دعينا له الفحص. قال فعلوا فحص فعلنا فحص فعلنا إشاعات فعلنا وكل حاجة تجبترهن. ما هو الذي كنا فينا الحصى. الحصى بعد ما دانا العلاج دانا علاج الحصى حالي الكلى والله ما فعلنا لا 3 أيام فقط وتفردتين وخرجين
2: ما شاء الله.
6: الله الله يشهد الله من السماء. هذه شهادة لله.
2: شهادة لله.
6: شهادة لله لا لي ولا الصلح ولا لخلل ولا حد. هذه شهادة لله.
2: لا إله إلا. طيب أنا اليوم لقيتك في المركز إيش هذي جابت
6: اليوم ودينا ابني عبد الرحمن أحمد هادي في هالكلا والقلقول
2: القلقولون
6: القلقول و والكلا.
2: طيب أنت اديت له الماء اديت له.
6: نعم يتعالج لأننا تعالجت عند الدكتور هلي الحمد لله بخير الحمد لله.
2: يعني من تجربة.
6: نعم.
2: لديك تجربة في اديت الوليد
6: نعم نعم يعني. نعم اتينا اتينا عبد الرحمن أحمد هادي.
2: أنا بين أسمع العراق كلها قدم هاني.
6: إلا والله نصدق.
2: لأنهم لمسوا من عندك.
6: نعم من عندي أنا لأن من جلي قلت فلان فلان فلان سيروا لا عندي فلان.
2: أنت صاحب تجربة نعم.
6: نعم.
2: نعم.
6: واتينا لهم الأرقام حق الدكتور خليل وجاوا لا عنده وتعلم وبخيرين. شهد الله أنهم بخيرين بجولة عندي على اليوم هذا في زمن.
2: نعم أنت كان أنت معك الله في الكلى يعني الحصوات.
6: الحصوات في الشكل اليسار.
2: طيب صرت بعد ما أخذت الجرعة فعلت أشعة أو كذا أو.
6: ولا بعد ما كملت فعلت الأشعة ولا وما جينا لعند خرجنا الحصاب كله.
2: أنت بسرتين.
6: طيب أتينا عند المخبر لا أنا.
2: لا أنا.
6: لا عند الدكتور خلي.
2: طيب.
6: 3 حصوات 12 ملي.
2: ما شاء الله
6: والله أو 13.
2: في ناس الآن بيسمعنا وأنت أمام الناس هذي بيسمعونا لأنه أنت شاهد.
6: أشهد الله بين أقول لك بين يدي الله إني ما جيت الله 3 أيام وخرجين الحصاوة.
2: إذن سامعين الكرام إحنا نسمع عندما يحدث منجز مثل هذا. أنا تقريبا كنت سنة 3 جامعة وحصل لي إن في حصاوة وكان في المركز الإيراني في صنعاء في شارع الركاز. كان في طبيب ممتاز المهم كنت قلعت الشبابيك في البيت من ألم لأني قد كانت نزلت إلى الحالب ولبشت يلا قالوا قدوم يشتوا يعملوا لنا مدري إيش شط وعملية من أجل يطلعوها. اليوم عندما يأتي شخص بعمر الوالد كم عمرك؟
6: عمري 73.
2: 73 سنة بيشهد لله وأنتم بتسمعونا ما هوش منتظر لأحد أو يعني بيعمل دعاية أو إعلان. رجل صاحب تجربة كان لديه 3 حصوات واستخدم العلاج واليوم لقيته هو أبنائه لأنه صاحب تجربة نفعه العلاج. فنسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولنا وللجميع الشفاء والصحة والعافية. اليوم أنا سأخرج من العرة وعيكون معنا ضيف آخر رحب بك. نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء للأولاد ولك أيضا ما نسمع عليك أي شر ونبسل هذا الابتسامة دائما وهذا الضحكة الحالية حق العرة
6: إن شاء الله.
2: وتحياتنا لبيت عرة كامل في العرة. نذكر المستمعي الكرام بأنه أرقام التواصل بالمركز وبالباحث خليل على 3722224 أو على الرقم أيضا 3722464 6. إلى أن نلتقي طبعا مع ضيف جديد نسير لفاصل ونواصل.
0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
0: التهاب وتليف الكبد،
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
1: علاج البواسير،
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، للطب البديل.
2: سامعنا الكرام، وعودة معكم وبكم في برنامج الطب البديل مع الباحث خليل. نذكركم سامعي الكرام للتواصل بالمركز. طبعا كثر القيل والقال وفلان وعلان، وأنا أرسل لكم الرقم. عندما تسيروا إلى المركز أنتم بتطلبوا على استطباب، عندما توصل للمركز قد تكون أخطأت وصل أسأل عليه يا صلح عند الريسبشن أو الذي بيسجل الأسماء، أين والأستاذ يا صلح تدولنا رقم، أنت ولكم رقمي واتصلت بي ورديت عليك فوق المركز نفسه، لأنه بتغلطوا في الطريق. أنا أعيدها للبرة الألف، أنا طلعت مع الباحث خليل.
7: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس، وانت الآن بإمكانك يكون معك اثنين وثلاثة وأربعة وحتى خمسة أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري، بريال ونص. خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
8: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
1: علاج القدم السكري الغرغرينة وبدون بتر،
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
0: التهاب وتليف الكبد،
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
1: علاج البواسير،
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، للطب البديل.
0: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
9: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
10: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
11: شمي عشان تتأكدي.
12: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
13: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77011.

0: واحد واحد، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
0: الباحث والخبير خليل.
6: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
7: أعيدها للبر الألف. أنا طلعت مع الباحث خليل من تجربة شخصية. أنا كنت أطلع في الهواء، أدي 3-4 كلمات على بعضهن واسأل على طول. أنا مدخن والعياذ بالله، أجاركم الله، مدخن وبين خزن. يعني تعرضت، رحت لدكاترة لأطباء يدوا لي أدوية، وأنا ما أؤمن بالكيماويات لأنه أغلبها 75% مهدئات، هدئك بس لزمن معين. فالتقيت بأحد الأشخاص، أحد الشياب الكبار من بني الشيش من الظهرة، الحج أديه بالاسم الحج حسين فارع. هذا الشخص حتى عارج في الأردن وما قدر رضى الله، رجع إلى اليمن. ما أدري ما هو الذي جابه إلى عند خليل. أنا موجود عند الشخص هذا عن جر لنا عنب من القرية حقهم، والنوبي يقول لي: يا أستاذ يحيى، إحنا كان بيتابع برنامجي عرب وطنك، أنا تعارش وسرت حتى خارج البلاد وما نفعش، صرت عند واحد التالي شوية أعشاب وأننا بخير. قلت: قول بغيرها. قال: الله المستعان. في كم تالي رقم؟ قمت أتصل به، قلت له: أنا عندي كذا. قال: تع التالي العلاج، وجربته أسبوعي. قلت له: أنا من عرض علي، اطلع معي على الهواء، نطلع أنا وياك. ليش؟ أنا أشتي أوصل الفائدة للناس المقربة، يعني نستقرب بدل اللبيج والتلباج. لا، أنا لست من عيقف، أو حتى الباحث خليل ضد الطب الحديث، ماشي. ليش؟ لا نستغني عن التشخيص. هل في الباحث خليل يستطيع عمل الأشعة، عمل المخبر؟ لا. فلذلك دائما بيطلب من المريض أن يفعل أشعة ويعمل مختبر. ليش؟ التشخيص إحنا بحاجته، من أجل كمية الجرعة، كمية الجرعة، من أجل أيضا الدكتور خليل يتأكد في الزيارة الثانية، يقول لي: تيجي الفحص بعد استخدمت الجرعة، ويشوف الفرق، ويشوف المريض بنفسه الفرق. إذا نسأل الصحة، نسأل الله الصحة والسلامة والعافية للجميع، ونبدأ حلقتنا اليوم أو نختم الحلقة. قد كان معنا ضيف من العرة، من بيت جعرة. نذكر المستمعين الكرام بأنه أرقام التواصل بالمركز وبالباحث خليل على 37-222-2274، أو على الرقم أيضا 37-246-416. الآن معنا أبو مجد، واحد من المجاهدين ومن من ارتادوا إلى هذا المركز. نسير مع رحلته العلاجية، أو ماذا يعرف عن المركز أو الباحث خليل وتجربته مع العلاج. مرحبا بك يا أبو مجد.
8: حياكم الله أخي العزيز.
7: الله يحييك. طبعا أنت في برنامج الطب البديل مع الباحث خليل، وإحنا بنسميه شهادة لله أو شاهد على العصر.
8: نعم.
7: من خلال تجربتك، من خلال التجربة التي أنت عشتها مع الباحث خليل، تفضل، الميكروفون لك.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. طبعا من نعم الله على هذا الشعب العظيم الصامد أن بعث أو جعل في هذا الشعب من هذا الأشخاص. طبعا الدكتور خليل أنا أعتبره دكتور بامتياز حقيقة. طبعا كان بداية معرفتي بالدكتور خليل كانت معرفة سطحية

0: إلى أن التقينا في أحد الأيام وقال لي أنه يريد أن حد يدعمه، حد يظهره، يظهر أموره وإبداعاته. كان عندي أنا نوعا ما شك في البداية، يعني من به سمعة يعني مش طيبة، يعني بسبب
1: التزاحم حق الأعشاب.
0: أيوة، فلذلك التقيت به وبيقول لي شوف يا أبو مجد، إذا أنا أبدعت وديت ما يثبت جدارتي وتوفيق الله لي في شفاء للناس،
1: نعم،
0: فعينوني
1: وقفوا معي. نعم،
0: وإذا أخفقت أو إذا قصرت
1: وقفوني
0: وتخذوا جراءتكم معي. طبعا كان كلامه مقنع حقيقة،
1: يعني بيكلمك من مبدأ مسؤولية.
0: أيوة،
1: من مبدأ مكانتك.
0: نعم نعم
1: نعم.
0: فقلت لك قام هذه الأيام كان به يعني انتشار ولا زال مرض الفشل الكلوي. طبعا كنت يعني مندهش مستغرب، قلت يعني هل حقيقة به علاج الفشل الكلوي والعالم كله يعني عايش وغارق في هذا المرض؟ طبعا في البداية قلت يعني ما بش حاجة نجرب. فجاب لي أشخاص، واحد تقريبا من حجة، واحدة امرأة من شارع الزراعة. أنا هم عدة أشخاص.
1: من الذي جابهم؟
0: الدكتور خليل.
1: كيف جابهم؟
0: جو عنده وبعدين بيروين يقول هذه فحوصات قبل العلاج حقه وفحوصات بعد. قلنا طبيعي يلا. طبعا لنكون صادقين وواضحين، سرت أنا مع قلت تعال يلا خذني إلى عند هؤلاء المرضى، وحقيقة أخذني إلى عند امرأة يعني طعنا في السن في شارع الزراعة، ودخلت أنا وياه ومعنا أيضا مصور من قناة المسيرة.
1: نعم.
0: وعرض علينا الفحوصات.
2: الباحث والخبير خليل.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
1: نعم.
0: وعرض علينا الفحوصات وبيروينا، وبدأ الحجة هذه بتكلمنا إيش اللي كان فيها وإيش كذا. المهم الفحوصات واضحة، فحوصات من أماكن معروفة وراقية، يعني
1: نعم.
0: على أساس أنه كان النتيجة قبل يعني مريضة وتعبة ومرهقة جدا، ويعني على وشك أني تغسل.
1: نعم.
0: الكلى وفحوصات بعد، وأن الفرق كبير. معجزة أنا أعتبرها معجزة. والأسف الشديد أن وزارة الصحة سواء السابقة ولا اللاحقة المفروض يتبنوا مثل ما هذه الكوادر، مثل ما هذه المعجزات في الشعب اليمني. يعني هذا تأييد من الله،
1: ينموها وينتبهوا لها.
0: حتى أنا أقول حتى أنهم يحموها. لأنه دحين الماسوني العالمية والصهني العالمية عندما يشوفوا يعني أي عربي بغض النظر عن اليمن، أي عربي يبدع يشوفوا ضخم وشتي ينفع بلاده وأمته يحاربوه،
1: ولا إما
0: يشلوه
1: ولا ينهوا
0: ويقتالوه. هذا نعم. الشيء المعروف. ولذلك قلت لك والد العزيز أنه يعني الدكتور خلي أثبت جدارته. يعني كنت أسير أنا وياهله عند مرضى، حتى المرضى
1: الكورونا
0: اتصل بي قبل في أوج المرض، وقل لي يا أبو مجد العلاج موجود بفضل الله، سوف ننتج علاج يقضي على هذا المرض. قلت يا سيد، يعني كان عندي نوع ما شك في يعني بسيط، لكن كان عندي تفاؤل به.
1: نعم.
0: حقيقة، وأنه يعني بعد فترة وجيزة سهر التعلاج بدون ما أدرى لناس في مسيك أو في نقوم. وقال يا أبو ميت الناس بخيري. قلت يا جنانا، هذا قدو تأييد الله غير عادي.
1: نعم.
0: يعني العالم كله مدوخ من الشعب اليمني المحاصر المعتدى عليه المنكل به، ويدين الله كادر مثل ما هذا يقضي على مرض كورونا عالمي.
1: لا إله إلا الله.
0: فحقيقة الكاذب هو ملعون.
1: طبعا يا أبو مجد، أنا رأيت مع الدكتور أول ما بدأت أشتغل معه رسائل من الرئيس الشهيد الصمت، ورأيت من رئاسة جامعة صنعاء ومن البحث العلمي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول المرض الكورونا، من وزارة الصحة الدكتور طه المدوكل، وطبعا أجروا تجربة على 170 في المستشفى العسكري من العلاج من عنده.
0: أسلم.
1: أو عنده أوراق بذلك، وسبرت أمورهم. فكان أدى ذلك إلى الإعلام أن اليمن تكتشف علاج الكورونا. اليمن كان في إعلان رسمي
0: حقيقة.
1: وطبعا وقفت عقبات بالرغم من قد يسهل زي ما قلت أنت نتاج إلى الدولة. لكن أنا أشي أرجع لأبو مجد، هل جبت مريض من طرفك أنت في عيا معين أو كذا؟ نذكر المستمعي الكرام بأنه أرقام التواصل بالمركز وبالباحث خليل على 37-222-274 أو على الرقم أيضا 3-7-2-4-6-4-1-6.
0: شوف يا أخي العزيز يحيى، لا أخفيك أنه مثلا مرض كورونا يعني تحت اطلاعي المباشر من أول المرض إلى آخره. يعني أنا أقول لك أن هناك آلاف المرضى تم علاجهم، وأقول لك بكل شفافية ووضوح وعلى الهواء وعلى أثير إذاعتكم المباركة، يعني تعالجوا من رأس الدولة إلى أسفلها
1: عند الرجل
0: هذا. نعم. ولدينا ما يثبت، ولدينا شهود، والمرضى مستعدون أنهم يدروا
1: بشهاداتهم
0: أنهم تعالجوا. كنت أنا أسير حتى للبيوت، إحنا ويا قلت أنا في الأخير انطلقت، بطلنا هذه الفترة الأمور الجهاد يأمر، رجعت قلت هذا معانا أجر كبير،
1: وهذا جهاد
0: مثل ما قال الله من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نعم. أمانة الله إنه يعني كان سبب في إحياء آلاف الناس الذين كانوا سيتعرضون للموت.
1: أنا اتصلت بواحد القاضي الماوري في المحكمة العليا تقريبا، وأنا متفاجئ لأنه بيقول لي، وأنا قلت يمكن لكفز كذا قاضي يصير يطقنا. فرد علي ابنه قال لي أبي يسافر الخارج وكذا، وكان بحاجة إلى علاج معين، وبالفعل رجع من الخارج وكان في فشل يعني ما، والتقينا بالدكتور خليل وجبنا علاج وأبي تشافى. وأنا استغرب يعني عندهم قدرة مالية أنهم يسافروا، بمعنى أنه نشي نقول للمستمعين ما هوش على المال، هناك من عنده قدرة مالية أنه يسافر العالم بكله، وقد سافر ورجع إلى اليمن لأنه وصل إلى مرحلة اليأس، والله سبحانه وتعالى كتب أن يكون شفاؤه في هذه العشبة وعبر هذا الرجل البسيط، لأنه الله سبحانه وتعالى يضع سره في أضعف خلقه، لا تصدقش للهنجمة للكرفتة واللبسة. أنا يعني نوصل إلى مرحلة جحا، قالوا من عزمك؟ قال بدلتي وليس فلانا، لأنه لبس الوالي حق القرية أو العزلة أو كذا، وشل حماره ودوكل على الله وسار في حفل عرس أو كذا، لأنه سار قبل بأسبوع في حفل عرس بلبسه العادي ولا حد حاجة، جلس بين المساكين جاب الحمار وجاء لابس والتجلة والكذا على طول شعفه وراس الديوان، قالوا فمن عزم من تأكل بدلتي، من أكرمك كل بدلتي.
0: كلام جميل.
1: فلا نرى إلى البدلة وإلى الكرافتة وإلى، فإذا الله سبحانه وتعالى يضع سره في أضعف الخلق، ننظر إلى النمل كيف تبني، هل واحد يعقل أنه عد تبني البيوت والشعب حقها وتحمي نفسها من الأمطار ومن السيول وتجمع ماء تجمع لها أكل لمدة عام وإلى آخره. فلذلك لا نستبعد أبدا أن يكون هناك حقائق إحنا ما عشناها. نسأل من الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية والشفاء للجميع. أشكرك يا أبو مجد، أطريت على حلقتي
0: على ذلك يعني كلمة أخيرة، نناشد الدولة بحق الله، بحق المساكين، بحق المستضعفين في هذا الشعب الذين يعانون، الذين يموتون ولا يلقون حتى حبة دواء، أن يتبنوا مثل ما هذه الشخصيات. أيش المانع؟ نريد أن نسأل الدولة والجهات المعنية، أيش المانع من تبني مثل ما هذه الشخصيات؟ يعني طبيعي تخذوا إجراءاتكم، شوفوا بخذوا عينات من حق العلاج، شوفوا مدى فعاليتها، مدى تأثيرها، إذا فيها أي سلبيات. أهم شيء إحنا نريد أن ندعم، نريد أن كما قال الشهيد الصمد سلام الله عليه يد تحت.
2: الساعة الآن 10:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
4: الخضروات أنواع،
5: الفواكه أنواع،
4: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
5: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
4: منتجات LG
5: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
4: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
5: مكانس،
4: كاويات،
5: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
4: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
5: البيت الحديث مجموعة شماخ. We'll see you soon.
6: راديو دلتا.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
3: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7-30-20-24. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: Just

0: راديو دلتا. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: مين بيحب الرز؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل. Just...

0: Radio Delta, 101.7. The number one hit Arabic station in the Middle East.
1: بحبك قد الأرض وقد السماء، بحبك قد الكون، إنما عايز تبعد ابعد بس حترجع.

0: الآن الحادي عشر في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات إلجي
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: مين بيحب الرس؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
7: Here we play with friends
6: and learn new things every day.
7: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
11: Just found it. Radio Delta.
12: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
13: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق.
14: The big difference.

العالمية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big big difference. Radio Delta.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في كل مكان عبر قنوات بين سبورتس، في هذه المباراة، في هذه المواجهة، في هذا المشهد، في هذه الأجواء، في هذه اللحظات، هنا في واحدة من المباريات التي نتمنى
1: الأردن وفي سوريا وفي مصر وفي المغرب وتونس وكل بلاد الدنيا، هذا النشيد الجميل لوطن جميل وشعب جميل. العراق فرنسا في الجولة الثانية، العراق خسروا بالأربعة في مباراتهم الأولى أمام النرويج، فرنسا فازت بالثلاثة أمام السنغال بقيادة كيليان مبابي الذي يريد أن يلحق بليو ميسي الذي لحق به في مونديال 2022 عندما لحق به في النهائي وخسروا أمامه، يريد أن يلحق بالنجم الذي لا ينطفئ ليو ميسي، صاحب 5 أهداف لحد الآن في مباراتين، 3 ضد الجزائر وهدفان ضد النمسا. فرنسا اليوم على موعد مع التأكيد، والعراق على موعد مع الاستدراك في ثاني مشاركة له في نهائيات كأس العالم. المركز 57 بالنسبة للعراق أمام صاحب المركز الأول المنتخب الفرنسي الذي لعب 4 نهائيات فاز مرتين بلقب كأس العالم، بينما العراق حكايته الأولى رواها في سنة 1986 في المكسيك عندما شارك أول مرة آنذاك رفقة المنتخب الجزائري، وهو يرويها هذه المرة مع 7 منتخبات عربية أخرى هنا في الولايات المتحدة الأمريكية على أمل تحقيق ما ترجوه الجماهير العراقية الكبيرة. درو فيشير الكندي هو الذي يدير هذه المباراة في حضور جماهير غفير من جالية عراقية كبيرة موجودة في كامل الولايات المتحدة الأمريكية. حكام حكم هذه المباراة درو فيشير من الولايات المتحدة والأوروغواي وفنزويلا، حكام الغرفة الفار هنالك في دالاس. نبدأ تشكيلتي الفريقين في هذه المباراة بالمنتخب الفرنسي الذي يخوض المباراة اليوم بمايك مينيون في حراسة المرمى، جيل كوندي الجهة اليمنى، لوكادين على الجهة اليسرى، أوباميكانو مع صليبة في وسط الدفاع، أندريا رابيو رفقة كوني وأوليزي ثلاثي وسط الميدان، وثلاثي الخط الأمامي برادلي باركولا اليوم في التشكيل الأساسي، عثمان ديمبلي على الجهة اليمنى، وكيليان مبابي في الخط الأمامي الذي يخوض مباراته رقم 100 مع المنتخب الفرنسي. نعم 100 هو الهدف التاريخي صار منذ سجل في الجولة الأولى، صار 58 هدف في رصيده. هذه تشكيلة منتخب العراق، أحمد باسل في الحراسة، حسين علي الجهة اليمنى، مرخص دوسكي في الجهة اليسرى، أكام هاشم رفقتي زيد تحسين في وسط الدفاع، زيد إسماعيل وأمير العماري وزيدان إقبال ثلاثي وسط الميدان، بايش في الرواق الأيمن، أحمد قاسم على الجهة اليسرى، وأيمن حسين على الصورة مسجل أول أهداف العراق في هذا المونديال في مباراة الأولى أمام النرويج عندما عدل النتيجة قبل أن ينهار بالثلاثة. مباراة اليوم طبعا سيكون فيها الضغط على العراقيين الذين يبحثون على الأقل مينيموم على التعادل اليوم أمام رفقاء كيليان مبابي. اليوم 100 مباراة نعم مع منتخب بلاده فرنسا، صار الهداف التاريخي بعدما كان أوليفيي جيرو ب 57 هدف، صار الآن في رصيد كيليان مبابي 58 هدف، هو رابع الهدافين لأنه لا الآن ميسي صار الأول، ميروسلاف كلوس الثاني، رونالدو الثالث ب15 هدفا، ميسي ب18 وكلوس ب16 وكيليان مبابي ب14 هدفا سجلهم في تاريخ مشاركاته في نهائيات كأس العالم 2018 و2022. هذا الكرنشات في اللاعب أمير العماري لاعب نادي كراكوفيا. المنتخب العراقي يظهر بلباسه الأبيض على يمين الشاشة، ضربة الانطلاق أعطيت والكرة الأولى البعيدة من هنالك لصالح مايك مينيون، ضربة مرمى لصالح المنتخب الفرنسي. هذه اللقطات شفناها في كثير من المرات، يضربوها الكرة الأولى ترمى إلى رمية مرمى أو ترمى إلى التماس مباشرة. أولى الكرة من هنا مع المدافع أوباميكانو في الخط الخلفي، مباشرة في الوسط مع كوني وسط ميدان نادي روما اللي يلعب اليوم في التشكيل الأساسي، يخرج بالكرة يكون باميكانو، ويليام صليبا في وسط دفاع المنتخب الفرنسي، واحد من المرشحين على الأقل لبلوغ المباراة النصف النهائية ولما لا النهائية، كوندي وباميكانو ويليام صليبة من هنالك مدافع نادي أرسنال بطل الدوري الإنجليزي على الجهة اليسرى البحث عن لوكادين يرسل الكرة بعيدة من هنالك في اتجاه لوكادين العرضية وتغطية دفاعية من أكرم هاشم كرة أولى من كوني استلمها وضربها بيسراه لم يسبق له وانسجل مع منتخب بلاد كوني اي نعم اللاعب 14 مباراة فقط لوكادين لعب 58 مباراة عمره ولا سجل مع المنتخب الفرنسي اول كرة ضاعت لصالح عناصر المنتخب الفرنسي اذا حسبناها ضاعت كرة مثل هذه لصالح أحمد باسل حارس مرمى نادي الشرطة يرسل كرة بعيدة للأمام بحثا عن أيمن حسين توصل من هنا لدمبلي على الجهة اليمنى رجع للخلف جول كوندي مع أوباميكانو قلب دفاعه أوباميكانو في الوسط ناحية كوني أوباميكانو يخرج بالكرة لوكادين من هنالك يقترب منه كيليان مبابي استلمها كيليان مبابي وبرادلي الباركولا مبابي مازال زوج لاعبين امامه في المراوغه مبابي يدخل من الوسط يرجع مره ثانيه لوكادين كيليان ملعوبه بشكل رائع تسترجع الكره من هنا عن طريق ابراهيم بايش على الجهه اليسرى لتوفسكي يلحق على الكره قبل ما تخرج ممتازه في الوسط لإقبال دوسكي مرة ثانية ينطلق على الجهة اليسرى تغطية دفاعية والحكم يرجع ويصفر خطأ للمدافع مرخص دوكسي تغطية هنا كانت من كوني في الخلف الكرة من إقبال لقلب دفاعه هاشم إقبال مرة ثانية زيدان إقبال يرجع لحارسه هنا من زيدان إقبال يرسل كرة بعيدة البحث عن أيمن حسين وصلته أيمن حسين غطى كورتو يلعب بينية من هنالك على جهة اليمنى البحث عن زيد إسماعيل كرة صعبة للمنتخب العراقي يا سيد الحكم الحكم لم يقل شيئا ثم الكرة بعيدة تماما على عثمان ديمبلي راحت في التماس لعناصر المنتخب العراقي كرة أحمد قاسم على الصورة 23 سنة صدقوني لما اطلعت على تواريخ ميلاد اللاعبين العراقيين أعتقد بأنها أصغر تشكيلة على الأقل في المنتخبات العربية ومن بين أصغر التشكيلات الإسماعيل زيد 24 سنة زيدان إقبال 23 سنة بايش 26 سنة قاسم 23 سنة عندهم كثير لاعبين وكرسي الاحتياط أيضا فيه كثير لاعبين شباب كرة بعيدة في اتجاه أيمن حسين استرجعت من كوني رجع للخلف مع لوكادين مباشرة لحارسه مايك مينيون ليلعب مباراة رقم 42 مع المنتخب الفرنسي اللي يخوض مونديال جديد بأمل أخرى كوندي مبابي ديمبلي ضاعت الكرة استرجعت من هنالك من زيدان إقبال لعبها في الوسط الكرة ملعوبة من هنالك من زيد إسماعيل على الجهة اليمنى وتسترجع من برادلي باركولا يلعبها مع لوكادين ولوكادين لمينيو مباشرة لصليبة أوباميكانو أوليزي نجمه يسطع وقيمته تطلع ومهاراته تبان في من مباراة لأخرى أوليزي في الوسط الكرة زيدان إقبال زيد إسماعيل أكرم هاشم لحارسه باسل ياخذ كامل وقته حارس نادي الشرطة باسل بيسرى يرسلها بعيدا للأمام البحث دائما عن قلب هجومه أيمن حسين تسترجع مرة ثانية وتروح تماس لعناصر المنتخب الفرنسي حذر شديد في البداية طبيعي جدا أنه يكون طبعا ديدي ديشان هو مدرب منتخب فرنسا منذ يوليو 2016 في الجهة المقابلة جرام أرنولد منذ فقط مايو منذ سنة تقريبا من مايو 2025 مدرب أستراليا سابقا من 2018 إلى 2025 مدة 7 سنوات درب منتخب أستراليا كرة عراقية ترسل بعيدة الاعتماد على الكرة ناحية أيمن حسين هين منه أيمن وكوندي في التغطية يرسلها بعيدة مرة ثانية رابيو لوكادين ممتازة لمبابي انطلق هاي صعبة مبابي راح مبابي هرب مبابي دخل مبابي راح بطاقة صفراء. اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي أمير العماري يتلقى البطاقة الصفراء الأولى في المباراة بعد هذا التدخل من أمام كيليان مبابي عندما يأتي من بعيد خطير سريع جدا. شوف الإعادة مرة ثانية، العرقلة الواضحة هنا من أمير العماري أمام كيليان مبابي والبطاقة الصفراء تحتسب. البطاقات الصفراء قليلة في هذا المونديال لو لاحظتوا معي، تقريبا عندنا معدل 3 بطاقات إلى 4 ماكسيموم في كل مباراة. كرة من هنالك مرفوعة بعيدة من أوليزي، القائمة الثانية صليبة بالراس، الدفاعي الدخل. آي آي آي يلعب يلعب يلعب يلعب يلعب يلعب يلعب يلعب يلعب، حكم لم يقل شيئا، تسترجع الكرة وتروح مباشرة لصالح عناصر المنتخب الفرنسي. أوليزي من هنا قريب منه كوني ينتظر عودة زملائه ويرسلها بعيدة لكيليان مبابي، صعبة مبابي حاولت إرسال الكرة على طول وخطأ هنا من قبل عثمان ديمبلي على دفاع المنتخب العراقي، الحكم قال في ركنية. يعني تدخل من زيد تحسين نادي بختاكور. سبع دقائق مرت، 0-0 فرنسا العراق المجموعة التاسعة لصالح عثمان ديمبلي، يلعب بينية من هنالك مع كوني، كوني لوكادي يطلبها وديمبلي، كوني ديمبلي ديمبلي ديمبلي ديمبلي لم يمر رائع الكرة هذه من هنالك عن طريق اللاعب زيدان إقبال، يتدخل ويخرج الكرة إلى في الدوري الهولندي زيدان إقبال في نادي أولتراخت. في الخلف الكرة أوليزي، أوليزي على الجهة اليسرى للوكادين مرة ثانية، لوكا والتوزيعة هيدا في القائمة الثانية، خروج موفق من أحمد باسل، تسديدة من أوليزي ومرة أخرى كيليان بعيدة تماما هذه الكرة، راح تضرب مرمى. ميسي راح يعمل عليكم ضغوطات كبيرة، كل ما يسجل يزيد عليكم الضغوطات. كيليان مبابي سجل ثنائية، وصل 14 هدف، ميسي راح ب 18 في نهائية كأس العالم. رئيس الاتحاد العراقي الجديد لكرة القدم، انتخابات جرت في وقت التحضير لنهائية كأس العالم. لاعب النجم الدولي السابق يونس محمود تولى المنصب فقط في قبل شهر من الآن، يعني في 23 مايو. كرة بعيدة راحت سهلة لمايك مينيون، لعبها من هنالك على الجهة اليسرى في اتجاه لوكادين، لوكادين قريب منه رابيو في وسط الميدان، يفضل الكرة البعيدة من هنالك بحثا عن باركولا، ولكن الكرة راحت سهلة للمدافع زيد تحسين ولدفاع المنتخب العراقي اللي فوت العشر دقائق الأولى سلامات 0-0. نشوف مدى تأثرهم بخسارتهم أمام النرويج في المباراة الأولى بالأربعة. أوباميكانو في استرجاع الكرة في الخلف، أدريان رابيو من هنالك من عند ويليام صليبا، رابيو مع لوكادين يبحث عن كيليان مبابي كمهاجم حر يلعب بينما شاء. باركولا، لوكادين، صليبا، كوني، كوندي من هنا، كوني يتريث، لوكادين مرة ثانية يرجع للخلف مع ويليام، أوليزي في الوسط على الجهة اليمنى لديمبلي، يدخل كوندي، ديمبلي راوغ، ديمبلي دخل، ديمبلي راح، عثمان ديمبلي، كوندي ديمبلي، كوندي ديمبلي، ديمبلي والدفاع يخرجها، كوندي مرة ثانية يرجع للخلف، تروح لرابيو يغير تماما من هنالك على الجهة اليسرى في اتجاه باركولا مع لوكادين، والتغطية رائعة من زيد تحسين يتدخل ويخرجها في التماس. براعة الفردية والمهارة الفنية واللياقة العالية والخبرة والتجربة والصنعة والمهنة والحنكة، كلها عوامل متوفرة في المنتخب الفرنسي. كرة من كيليان مبابي من هنا على الجهة اليمنى، عثمان ديمبلي مع كوندي، كوندي ديمبلي، الكرة في التغطية هنا، دوسكي يرجع للخلف لحارس أحمد باسل بيسرى، يرسل الكرة بعيدة للأمام لأيمن حسين، لم يقدر أيمن، تدخل رائع من هنالك عن طريق كوندي، ترسل بعيدة لأيمن حسين، التغطية الدفاعية من أوبو ميكونو قد يلحقها أحمد قاسم، الكرة هذه تروح تماس لصالح المنتخب العراقي مرة ثانية. طبيعي أن المنتخب العراقي يتكتل، طبيعي يلعب على قدراته، طبيعي يلعب متجمع في الخلف، طبيعي يلعب على الكرات العكسية، طبيعي حتى يلعب على الكرات الطويلة بحتا عن أيمن حسين، رغم وجود المهارة عند أحمد قاسم وأبراهيم بايش، لأنه شوفوا في كل مرة يرسل كرات بعيدة في اتجاه قلب هجومه أيمن حسين. أحمد باسل في الخلف، ترجع له مرة ثانية، ضيقوا على سعى لنفسهم من المساحات، ضغط العالي من جانب لاعبي المنتخب الفرنسي، بعيدة الكرة هذه البحث عن أحمد قاسم، ولكن مينيون في التغطية، ويليام صليبا، كوني، أوباميكانو، ديمبلي من هنا على الجهة اليمنى، عثمان أوليزي، أوليزي ديمبلي، ديمبلي ديمبلي ديمبلي مازال يرجع للخلف، يلعب مع كوندي، كوندي أوباميكانو، أوباميكانو صليبا، صليبا من هنالك لوكادين، لوكادين مع رابيو، تلعب الكرة لرابيو، رابيو هرب لوكادين، رجعت للخلف لويليام، ويليام من هنا لكوندي، كوندي مع أوباميكانو، نزلوا تحت عناصر المنتخب العراقي كثير، صليبا مرة ثانية وصعدوا كثير لاعبين الفرنسيين، من هنا جيل كوندي مرة ثانية مع ديمبلي، ديمبلي حاول يمر يلحق عليه كوندي، ديمبلي ديمبلي وكوندي، ديمبلي حاول يمر، ديمبلي بينية يلعبها ممتازة، رجعت من عند مبابي، ديمبلي عرضية وخلي للحارس، خلي للحارس أوليزي، الدفاع يتدخل من هنالك بواسطة العمار، يرسل كرة بعيدة والتغطية الدفاعية من أوباميكانو، ويليام صليبا في الوسط مع كوني، كوني كوني خرج له كيليانو، أدريان لعبت من هنا لكوندي، أوباميكانو مباشرة لأوليزي على الجهة اليمنى، أوليزي كورتو لم تمر ولم تصل لكيليان مبابي، كيليان عنده كرة الآن، حاول يمر مبابي، مازال عنده كرة مبابي، يلعبها في الوسط أوليزي، أوليزي أوليزي، والدفاع خرجها من هنالك أكام هاشم، ضغط عالي كبير من جانب لاعبي المنتخب الفرنسي على العراقيين، ويليام صليبا في الوسط لكوني، كوني من هنا كوندي، توصل لديمبلي أو مبابي، مبابي وأوليزي، أوليزي أوليزي، مبابي مبابي مبابي، با با با با با با با جول، الهدف الأول للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 14 من عمر المباراة، يفعلها كيليان ويسجل بصاروخ بيسراه، كرة بينية ثنائية، أوليزي كيليان مبابي استلمها بيمنى وضربها بيسراه في الزاوية اليمنى لمرمى أحمد باسل، مسجلا الهدف الأول لصالح المنتخب الفرنسي، 1-0 لفرنسا أمام العراق، أمام أنظار أيضا عائلة كيليان مبابي الموجودة في المدرجات، استلام باليمنى وضربها باليسرى، شوف هنا أوليزي استرجعها بسرعة لكيليان مبابي، أوي كانت قوية التسديدة لم يتمكن منها أحمد باسل، وجاء الجول الأول لصالح المنتخب الفرنسي، واو واو قوتها لم تمكن الحارس أحمد باسل من صدها لأنها كانت قوية، من على خطة 18 ضربها كيليان مبابي والمسها الحارس أحمد باسل، ولكنها مرت وجاء الجول الأول للمنتخب الفرنسي أمام العراق. ثالث أهداف كيليان مبابي في هذا المونديال، كرة من هنا لأوليزي على الجهة اليمنى، يلحق عليه هاشم أوليزي، ضربة مرمى، ضربة مرمى، تشعر بحيوية بدنية كبيرة عند اللاعبين الفرنسيين، يعني باركولا، مادريان رابيو في الخلف مع ويليام صليبا، ترجع له من هنالك رابيو، وسط ميدان نادي الميلان يلعب مباراة رقم 61 مع منتخب فرنسا، رابيو مرة ثانية من هنا لأوباميكانو، يدخل كوندي، خلى الطريق من هنا لعثمان ديمبلي. ديمبلي يلحق عليه أوليزي وكذلك كوندي في وضع التسلل. ديمبلي ديمبلي ديمبلي ديمبلي يبحث من ذلك عن كوندي. ديمبلي ما زال محتفظ بالكرة، أربع لاعبين أمامه، رجعت من هنا تروح مباشرة لإبراهيم بايش. إبراهيم ضغط عليه، لا يا إبراهيم كوني في الاسترجاع، عنده الكرة الآن، يلعب لأوليزي وديمبلي أو كوندي وديمبلي كوندي. ما زال الصراع، التفوق أنا عن طريق إبراهيم بايش، أرجع للخلف لمدافعه مرخص دوسكي مباشرة لحارسه أحمد باسل على الجهة اليمنى من هنالك. زيد تحسين يرسل كرة بعيدة ممتازة من هنالك في اتجاه أحمد قاسم، لم يتمكن منها. التغطية الدفاعية من قبل ويليام صليبة تروح تمس. صراع الهدف البطولة تكون بين مبابي وميسي وحتى على اللقب. كرة من هنالك ملعوبة في العمق ومايك مانيو يتمكن منها. كرة أحمد قاسم من هنالك على الجهة اليمنى بحثا عن أيمن حسين مسجل هدف العراق في هذا المونديال بالرأس في مباراة النرويج. أوباميكانو مع أدريان رابيو، رابيو كوني 17 دقيقة لعب، ما زالت 1-0 أو بالأحرى صارت 1-0. مبابي دين مبابي مرة ثانية يغير تماما لأدريان رابيو من هنا. رابيو مع أوباميكانو، أوباميكانو في اتجاه أوليزي يدخل على الجهة اليمنى. هاو الفنان، هاو الفنان، أوليزي أوليزي أوليزي أوليزي ممتازة لكوندي العرضية. الدفاع يتدخل ويخرجها بواسطة العمار، يرسل كرة بعيدة من هنالك. كوني بالرأس لم يقدر عليها من أمام أيمن حسين، استرجعت لويليام صليبة، لعبها لأدريان رابيو. رابيو من هنا كوندي وكذلك ديمبلي، كرة في العمق بحثا عن كيليان، استرجعت عراقية والانطلاقة والخروج بالكرة هائلة في خطأ يا سيد الحكم. نعم يرتكب أدريان رابيو على دوفسكي. خطأ واضح، في الخلف الكرة بين أكام هاشم وزيد تحسين وأكام مرة ثانية. دوسكي في الخلف الكرة يسأل عناصر المنتخب العراقي. من هنالك مع زيد تحسين، قريب منه حسين علي، ترسل بعيدة بحثاً عن أيمن حسين لم يتمكن منها، ورجعت الكرة مباشرة في اتجاه ويليام صليبة. تنزل الكرة خطيرة لصالح منتخب الفرنسي. مبابي مبابي مبابي مبابي مازال مبابي، والعرضية القائمة الثانية بعيدة وديمبلي. التغطية الدفاعية ورجعت مباشرة الكرة، ما زالت في أخذ ورد. كوندي استرجع الكرة هذه، لعبها في الخلف تروح لديمبلي، يرجع مع أوباميكانو وأدريان رابيو. كوندي ديمبلي بعيد على كوندي، من هنا راحت ضربة مرمى لصالح المنتخب العراقي بعد 20 دقيقة لعب. التفوق 1-0 للمنتخب الفرنسي هنا في فيلادلفيا ستاديوم، ملعب الذي يتسع ل 67 ألف متفرج في 52 ألف متفرج حاضرين في المدرجات. كرة في الخلف، أكام هاشم، أحمد باسل، ريتهم بطيء اللاعبين العراقيين وما قدروا يخرجوا من منطقتهم، خلوهم هنا اللاعبين الفرنسيين بضغطهم العالي واستحواذهم على الكرة، راح يكون مباراة مرهقة بالنسبة للعراقيين بهكذا السيناريو. استرجعت الكرة من هنالك من زيد إسماعيل في الوسط، التفوق مرة ثانية من كوني على مرتين، لعبها لأوليزي، أوليزي لعبت عن مبابي وتغطية دفاعية من هنالك بواسطة العمار، يرجع الكرة هذه وتروح تماس للمنتخب الفرنسي. الريتم العالي المفروض على العراقيين راح يرهقهم، يتعبهم كثير. كوني رابيو أوليزي باركولا، باركولا يمر هيدا منه، باركولا دخل، باركولا باركولا، حكم يقول العب، راح التمس للفرنسيين. لم تخرج في تقدير الحكم المساعد الكرة هذه. رجعت للخلف رابيو لوكادين والكرة التوزيع الرائعة. خروج موفق من أحمد باسل. خرج الكرة استرجعها كوني. يلعب لكوندي. كوندي لديمبلي. ديمبلي. رائع الكرة هذه من دوسكي. تفوق ويخرج ويواصل. ما زال عنده كرة الآن وبعيدة وتسترجع من أوباميكان. حتى بدنيا تشعر بأن الفرنسيين أقوى بدنيا فرديا وأقوى بدنيا جماعيا. تحس بأنه واضح مستوى العالي اللي يلعب فيه اللاعبين الفرنسيين في مختلف الأندية الأوروبية وفي أكبرها طبعا يصنع الفارق. بالإضافة لمجموعة عندها مدة وهي تلعب مع بعضها البعض بمدرب عنده مدة وهو يشرف على المنتخب الفرنسي ببلد كرة القدم. يعني يكون كثير من اللاعبين الكرة من باركولا مرة ثانية. اللاعبين هذو مخول المتخرجين من مدارس كروية.
0: سهلا تعود الكرة لرابيو. لاحظوا هنا التراجع من جانب العراق. يتراجع المنتخب
1: يعرفوا بأنك ابن مدرسة كروية فرنسية فعندك الأولوية. كرة لأوباميكانو. من هنا كوندي موجود. وصلت عليه ديمبلي على الجهة اليمنى. وزيد تألق النادي باريس سان جيرمان بفوزه بلقبين لدوري أبطال أوروبا أيضا خلى اللاعبين الفرنسيين الدوليين أقوياء ذهنيا ونفسيا ومهاريا كذلك. ضف إلى ذلك هذا التنوع الثقافي الثري للمنتخب الفرنسي من زمان كان عامل زاد في قوة الكرة الفرنسية. وصلنا للوقت المستقطع بعد 23 دقيقة لعب.

0: طويلة صيف وتحت الشمس واشرب كرك عادي وبراي.
1: يبا عادي بمدد يومين
2: بمدد اسبوع.

0: Beauty lives in every detail. Four Seasons Private Residence in SouthMed. One of a kind. SouthMed by TMG. It's different.
1: دقيقة لعب مرت على انطلاقة الشوط الأول. 1-0 من إمضاء كيليان مبابي. بهكذا الشكل يسجل ثالث أهدافه في هذا المونديال بتسديدة باليسرى. قل ما يسجل بيسرى كيليان مبابي، خاصة من تسديدات من بعيد. أي نعم يمناه قوية، يسراه يراوغ بها، أما يسدد بها من بعيد على خط 18 بهكذا الشكل، هذه من النوادر. ولكن يبقى يصنع فارق كيليان مبابي بخفته وسرعته ومهارته وبراعته وخبرته. الآن صارت عنده خبرة، لأن الولد صار في عمره 28 سنة. لعب مونديال الأول قبل 8 سنين، كان في عمره 18 سنة لما تألق في روسيا وفاز أنذاك بكأس العالم كيليان مبابي. فرنسا اللي لعبت 4 نهائيات كأس العالم، فازت مرتين في 98 و2018. تغيير أول في تشكيلة المنتخب العراقي مع خروج حسين أيمن، ممكن متأثر بإصابة، ودخول رفيقه علي الحمادي. إصابة. علي الحمادي لاعب نادي إبسويتش تاون الإنجليزي، 24 سنة، أيضا من لاعبين صغار. خروج راح يكون مؤثر بالنسبة للمنتخب العراقي، أنه يخرج لك أيمن حسين، واحد من اللاعبين المعول عليه في هذا المونديال. يستأنف اللعب بعد 26 دقيقة لعب من انطلاقة الشوط الأول. 1-0 لكيليان مبابي أمام المنتخب العراقي. استرجعت في وسط الكرة هذه عن طريق زيدان إقبال، رجع للخلف لقلب دفاعه هاشم، من هنالك تلعب في الوسط ناحية العماري لمدافعه الأيمن حسين علي، يرسل كرة بعيدة من هنالك على الجهة اليمنى لأحمد قاسم. أحمد قاسم يلحق أحمد، ما زال عنده كرة الآن، رجع للخلف. هاي كرة صعبة للمنتخب العراقي، محاولة المرور، التسديد والدفاع، يصد هذه الكرة وتسترجع مرة ثانية في وسط الميدان. مرة أخرى عراقية من هنا مطلوبة من بايش، تلعب في اتجاه دوسكي في الخلف. الكرة حاولت الاستحواذ على الكرة والحفاظ عليها من جانب اللاعبين العراقيين وبنائها من الخلف. والمنتخب الفرنسي طبعا في هذه اللحظات يلتقط أنفاسه، لأنه 25 دقيقة هو مستحوذ وضاغط، يأتي عليه زمن أنه يرجع شوية ويتنفسه. كرة بينية تلعب من هنالك على الجهة اليسرى، ما زالت عراقية محاولة المرور، توصل على الجهة اليسرى لإبراهيم بايش. بايش يدخل، يرجع مرة ثانية، تمشي على الجهة اليسرى، كرة صعبة لدوسكي. دوسكي توزيعها هاي لقائمة ثانية، رصية، كرة ملعوبة بشكل رائع. أول كرة لعلي الحمادي بالرأس، كورته مرت سلامات. هذه أول محاولة للمنتخب العراقي في اتجاه علي الحمادي. من هنالك شوف الإعادة، شوف رايح والله رايح كرة هذه، ولكن راحت سلامات وخرجت ضربة مرمى لصالح الحارس مايك مينيو. أوباميكانو في الخلف، يرسل كرة بعيدة للأمام ناحية أوليزي، يلحق على الكرة مايكل أوليزي، يستفيد ميكائيل أوليزي، يستفيد من تماس. أوباميكانو، ويليام صليبا، أدريان رابيو، لوكادين من هنالك، وكوني في الوسط. رابي وصلها من ديمبلي، ديمبلي أوباميكانو، أوباميكانو البحث عن كوندي وأوليزي. تمشي الكرة، ثقة كبيرة عند اللاعبين الفرنسيين. كل واحد نجم كبير في فريقه وكلهم نجوم في المنتخب الفرنسي. أي نعم مبابي النجم الأول والقائد، ولكن الآخرون لا يقلون شأنا عنه. توليفة هذه تقتضي مدرب يعرف يحط الأمور في نصابها. سمعني المخرج وعطنا ديدي ديشان ويعرف يتعامل مع اللاعبين ويعرف يعطي قيمة لكل لاعب. وبعدين قوته أيضا في كرسي احتياط قوي جدا، كرسي احتياط فيه تشكيلة أخرى أساسية ممكن تلعب في أي لحظة. رايان شيرغي، ديزيري دوي، تيو إرنانديز وشقيقه، كانتي، كوناتي، عندهم تشواميني، تيرام، زاير إمري، كلهم لاعبين متميزين تقدر تعول عليهم في أي لحظة من لحظات المباراة ويقدروا يلعبوا أساسيين في أي مباراة. كرة من هنا لتوسكي، يرسلها كرة بعيدة تماما بحتا عن علي الحمادي، وكذلك من هنالك أحمد قاسم، أحمد قاسم وعلي الحمادي يرجع للخلف، كرة مطلوبة من هنالك على الجهة اليمنى في اتجاه المدافع حسين علي، حسين يلعبها بينية، يدخل حسين، ترجع له مرة ثانية من عند زميله العماري، حسين والعماري، حسين والكرة في الركنية لصالح المنتخب العراقي اللي بدأ يخرج وبدأ يتنفس. مايك رمي الكرة في شارع ليمينيو، حارس الميلان، ركنية لصالح المنتخب العراقي. الرقابة على إبراهيم بايش، على أحمد قاسم، على علي الحمادي، والركنية في تنفيذها أمير العماري. لنقدم لاعبين المنتخب العراقي أمير العماري، هذه مباراة رقم 53. حكم المباراة درو فيشير من كندا، يحذر اللاعبين في الكرة هذه. من هنالك بواسطة أمير العماري بيسرى، أمير يرفع كرة هائلة هائلة هائلة هائلة بعيدة بعيدة بعيدة، خرجت سلام والله لعب. كوني في التماس، تحق عليها في نهاية المطاف إبراهيم بايش، والكرة راح التماس لجيل كوني. كرة من الورثوسكي تروح في الوسط البحثين هنالك عن أحمد قاسم، وكذلك قلب هجومه علي الحمادي، رجعت للخلف. خروج المهاجم أيمن حسين ممكن يأثر معنويا. تلقى من هنالك عن طريق المهاجم باركولا، برادلي يرجع للخلف لكيليان، مبابي يخرج من المراقبة، يرجع لي الخلف اتجاه ديمبلي، ديمبلي ومبابي، ديمبلي هاي صعبة، وصلت من هنالك لباركولا، باركولا وديمبلي مرة ثانية، ديمبلي ومبابي، ديمبلي باركولا، لوكادين طلبها من هنالك، ما زال ديمبلي يبحث عن المراوغة، يوصلها لي لوكادين، ترجع لعثمان، ديمبلي مع كيليان، كيليان ولولا كون يسترجع الكرة هذه في اتجاه لوكادين مع أدريان رابيو، رابيو ودين، وصلت لوكا، لوكا دين ورابيو، لوكا دين والعرضية والتغطية الدفاعية من هنالك من تحسين، ما زالت عراقية الآن من هنالك بواسطة حسين علي، يرسلها بعيدة تسترجع من ويليام صليبة، صليبة مع أوباميكانو، كوني، لوكا دين، رابيو، كوني، أوليزي، ترجع له مرة ثانية، يلعب مع كوني، مانو كوني على الجهة اليسرى من هنالك لباركولا، كوني، لوكادين، تمشي الكرة، تيو هرنانديز هو اللي لعب كمدافع أيسر في مباراة الأولى، رابيو، باركولا، رابيو مرة ثانية، تروح لي كوني، كوني ورابيو، كوني يلعب من هنالك أوليزي، أوليزي، أوليزي، أوليزي، مبابي، وصلت من هنالك على الجهة اليسرى ناحية لوكادين وتوزيعاته، لوكادين يرفع كرة قصيرة في القائمة الأول، تغطية دفاعية عراقية من هنا ترجع بسهولة وبروعة من دوسكي لحارسه أحمد باسل بعد 33 دقيقة لعب لحد الآن، 1-0 للمنتخب الفرنسي أمام المنتخب العراقي. الكرة في الخلف أحمد باسل. سوء حظ المنتخب العراقي أنه مجموعته صراحة هي من أقوى المجموعات صراحة يعني اللي فيها تنوع. فرنسا نائبة بطل عالم، نرويج لعب تصفيات من أروع ما يكون بقيادة إيرلينغ هالاند، وبعدين منتخب سنغالي زعيم القارة الإفريقية اللي خسر في مباراة الأولى أمام المنتخب الفرنسي 3-1، يواجه النرويج ويواجه العراق في المباراة الثالثة. كان متوقع هذه الصعوبة بالنسبة لعناصر المنتخب العراقي، مر بظروف صعبة وإلا الموهبة موجودة في العراق والعلاقة موجودة في الكرة في العراق، واحدة من أجمل الكرات في الخليج وفي آسيا عموما على مر السنين، لولا الظروف الصعبة اللي مرت بها العراق العزيزة في سنوات خلت على مدى سنوات طويلة جدا. طبعا أثرت من بين ما أثرت على أولادنا وعلى الكرة ونشاطاتهم في الرياضة وفي الكرة، وإلا يبقى العراق منبع الموهبة الكروية ومنبع المواهب الشبانية مش فقط في كرة القدم ولكن في رياضات كثيرة جدا. وبعدين عندهم مثل ما اللي عندنا في كل البلدان العربية تعلق جماهيري جميل جدا بالكرة وبمنتخباتها وبنواديها، لا يقفون عن تشجيع منتخب بلادهم البارحة واليوم وغدا وبعد غد مهما كانت الظروف، لأن الشعور بالانتماء يصلع فارق في نهاية المطاف مهما كانت الظروف، حتى ما عندما لا نرضى ولا نقبل ونغضب ونزعل فيبقى كل ذلك بدافع الحب لحاجة اسمها وطن ويمثلها منتخب. لذلك نجد أنفسنا نطالب دائما بالأفضل من منتخباتنا ومن رياضيين عموما. لذلك نقول كيف المنتخب العراقي، لا ظروف معروفة، منتخب عراقي مشارك مرتين فقط في كأس العالم، المفروض العراق من أكثر المنتخبات الأسيوية والعربية مشاركة في نهائيات كأس العالم لولا الظروف. ومع ذلك واقفين وصامدين لحد الآن أمام نائب بطل العالم منتخب فرنسي فارق في الفرديات والمهارات والخبرة والتجربة والرصيد كبير وكبير جدا، ولكن من يدري المنتخب العراقي يتحمل في أبل المباراة، ولكن عنده بعض القدرات لتسمح له أنه يصمد أولا وتسمح له أنه يخرج ثانيا وتسمح له أنه لما لا يسجل. كرة في التماس من هنالك لصالح حسين علي المدافع الأيمن لصالح المنتخب العراقي، تلعب في وسط الميدان على الجهة اليمنى، من هنالك بحثنا أحمد قاسم استرجعت، ما زالت عراقية محاولة الخروج. شوف الكتف العددية اللاعبين الفرنسيين، هاي كرة صعبة، هاي كرة صعبة، هاي كرة صعبة، هاي كرة صعبة من وسط الميدان، إقبال وإسماعيل والعماري على الجهة اليسرى، من هنا توصل الكرة للدوفسكي، ما زال يرجع زوج لاعبين أمامه، كتف عددية فرنسية واضحة على حامل الكرة، يضطرهم للعودة إلى الخلف لأكام هاشم في وسط الميدان، من هنالك يلعبها مع زيد إسماعيل، زيد يرجع من هنا ناحية علي العماري، علي العماري لزيدان إقبال، تبقى تمشي بين الثلاثي زيد إسماعيل وزيدان إقبال وأمير العماري. زيدان إقبال في الوسط، أمير العماري ترجع له يمشيها مرة ثانية، الاحتفال بالكرة مليح حتى ولو في منطقتكم، كرة عراقية بينية، من هنالك محاولة علي الحمادي المرور ترجعت من كوني، هاي المساحات الغير مسموح أنك تتركها لكريان، وكذلك باركولا باركولا باركولا وريزي، وتدخل رائع من توسكي خرج الكرة في التماس، من هنالك نعم نلعب ونطلع نحاول نهاجم ولكن لا ننكشف بشكل فاضح يسمح للعناصر المنتخب الفرنسي بالاستعمال سلاح الهجمات المعاكسة. ويليام صليبا في الوسط، أدريان رابيو وباميكانو على الجهة اليمنى، من هنا لديمبلي حاول يدخل، ديمبلي ديمبلي لعبها في الوسط لأوليزي، أوليزي ديمبلي، هاي الكرة هذه، ثم دوسكي من هنا، وين يا بني، رابيو في الاسترجاع وباميكانو شو بسرعة يسعدوا اللاعبين الفرنسيين حتى يخنقوا اللاعبين العراقيين ويخليهم في منطقتهم. لوكادين كوني بمبابي أوليزي ناعت الكرة استرجعت في الخلف هداري أكا من هاشم يخرج بالكرة هاشم يرسلها بعيدة بعيدة كثير وسهلة لأوباميكانو نظرا للمعطيات اللي نشاهدها اليوم يعتبر فوز المنتخبات العربية والإفريقية عموما على عمالقة الكرة في العالم يعتبر إنجاز كبير لما تفوز منتخب عربي وإفريقي على إسبانيا وألمانيا والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وإنجلترا يعتبر ذلك إنجاز كبير وكبير جدا لأن قيمة هذه المنتخبات الفنية كبيرة. كوني في الوسط كوندي لم يقدر استرجعت عراقية هاي الهجمة المعاكسة من هنا على جهة اليسرى محاولة الانطلاقة من إبراهيم بايش إبراهيم كترت يا إبراهيم وضيعتها يا إبراهيم والحكم لم يقول شيء يا إبراهيم وانطلق من هنالك في الوسط الكرة وين رايح للأمام تغير الأخطاء الاتجاه هنا اللاعب العراقي عوض أنه يلعب في الناحية الأخرى اضطر أنه يرجع شوف هنا التدخل زدت من عندك شوية إبراهيم قد يكون خطأ لكن مش تدخل عنيف ولا ولا ولا خطير. أكرم هاشم في الوسط البحث عن زيد إسماعيل لعب على الجانب من الحسين علي لحارسو حسين وأكرم أحمد باسل زيد تحسين لأحمد أرمي عليك يا بني أرمي عليك يا أحمد يرسلها بيسرى بعيدة للأمام البحث عن قلب هجوم علي الحمادي على مرتين من أمام ويليام صليبة استرجعت والحكم يرجع ويصفر خطأ لصالح كوني بدأت الأمطار تتهاطل كانت في نشرة جوية طيلة اليوم تشير إلى وصول عاصفة قد تعصف بالمباراة وتأجلها لكنها بدأت في وقتها هاي الأمطار بدأت وبعدين تأتي الرياح وبعدين تأتي العاصفة وبعدين تهرب الناس وبعدين تتوقف المباراة وبعدين الفيفا مقرر أنه ولا مباراة تؤجل يعني لو بقينا 7 ساعات ننتظر مبابي مبابي مبابي مبابي يو يو يو يو يو الدفاع بصعوبة في خطأ نعم حتى لو قررت توضع لاعب لكيليان مبابي يصعب عليك لما توضع لاعب أو لاعبين لكيليان مبابي ماذا تفعل مع أوليزي لو تضع لاعب أو لاعبين لكيليان مبابي أوليزي ماذا تفعل مع عثمان ديمبلي لو وضعت لهذا الثلاثي رقابة لسيقة ماذا تفعل من الذين يأتون من الخلف باركولا ورابيو كوني وكذلك أوليزي وغيرهم كرة من هنا عراقية في الوسط عن طريق إبراهيم بايش رجع للخلف يلعبها مع أكرم هاشم يخرج بالكرة أكرم هاشم يلعبها في الوسط كرة ممتازة لعبها مع قلب هجوم علي الحمادي وخطأ آخر يصفروا ضد أدريان رابيو تدخلاتهم قوية ب42 دقيقة لعب مرت 1-0 الآن الأمطار حذري خذوا حذركم أرضية الميدان ممكن تعمل عملتها الفرنسيين متعودين على أرضية الميدان هكذا زلجة وأمطار غزيرة وثلوج كوندي في الخلف يسرع نصر المنتخب الفرنسي مع أوباميكانو أوباميكانو كرة بعيدة ضاعت استرجعت من هنالك عن طريق أكرم هاشم لعبها في الوسط ترجع له مع قلب دفاعه زيد تحسين لحارس أحمد باسل أحمد باسل في الوسط لأكرم هاشم على الجهة اليسرى من هنا دوسكي في الوسط والله يعرفوا يخرجوا الكره اللاعبين العراقيين مش يعرفوا يلعبوا يخرجوا الكره يعرفوا ولكن يقدروا يخرجوا الكره في ظروف صعبه امام منتخب قوي ومنظم وتكتيكيا مليح. تلعب لكيليان مبابي ضاعت الكره بسرعه استرجعت من هنالك من اكم هاشم يخرج بالكره ارمي عليك يا اكم ارمي عليك يلعبها في الوسط من هنالك مع وسط ميدانه علي الامير العماري في الخلف. شوف كيف يضغطوا اللاعبين الفرنسيين على حامل الكره دوسكي اللي حارسه احمد باسل زيد تحسين في الرجل يلعب الكره مع الثلاثي زيدان اقبال وزيد اسماعيل وامير العماري ثلاثي وسط ميدان منتخب العراق. زيد تحسين مرة ثانية يرجع لأكم هاشم أكم من هنا لأمير العماري أمير بيسرى على الجهة اليسرى لدوسكي والحكم يصفر خطأ. لصالح المنتخب العراقي بعد التدخل من مانو كوني على قلب الهجوم علي الحمادي خمسة واربعين دقيقة مرت ثلاث دقائق من الوقت بدل الضائع مينيموم سيحتسبها حكم المباراة بعد شوية. الأمطار تفعل فعلتها في ملعب فيلادلفيا ستاديوم والكرة في المخالفة لزيدان إقبال وأمير العماري بحثاً عن رأس علي الحمادي أمام مايك مينيو. هل يفعلها المنتخب العراقي في واحدة من الكرة الثابتة؟ أمير العماري في تنفيذ المخالفة صعود من هنالك هاشم مرفع بالقائمة الثانية خطيرة الرأس والدفاع يتدخل ثم لوكا دين يرسلها بعيدة تماماً. ثلاث دقائق من الوقت بدل الضائع احتسبهم الحكم. في الخلف الكرة أحمد باسل على الجهة اليسرى من هنا لصالح أمير العماري حذري من ديمبلي لعبت من هنالك على الجهة اليمنى كثير اللعب مركز من هنا على الجهة اليمنى بالنسبة للمنتخب الفرنسي. الجهة اليسرى قليل شوية حتى على يمين المنتخب العراقي قليلة شوية. في الخلف الكرة أكم هاشم تلعب من هنا على الجهة اليسرى ناحية دوسكي في الوسط يغير تماما زيدان إقبال على الجهة اليمنى كورة ممتازة ولكنها راحت في التماس فتو حسين علي وخرج التماس. 20 سنة حسين علي يلعب في الدوري البولندي وهذا كان لوكادين مدافع نادي أستون فيلا 59 مباراة دولية عمره ولا سجل مع منتخب فرنسا. في الخلف الكرة أكم هاشم من هنا على الجهة اليسرى دوسكي دوسكي وأكم يرجع مباشرة لحارس أحمد باسل زيد تحسين في الوسط زيدان إقبال كرة بعيدة معزول علي الحمادي هاي لعبها من هنالك ناحية أحمد قاسم علي الحمادي مرة ثانية حول مر علي يرجع في الوسط كرة مع

0: يطلب من كوندي العودة، الرجوع مع أوباميكانو. أدريان رابيو في الوسط، ديمبلي صار في العمق، رابيو مازال، من هنالك باركولا تلعب للوكادين، لوكادين رابيو، رابيو رابيو رابيو مع كوني، كوني ديمبلي، ديمبلي كوندي من هنا، وكذلك كيليان مبابي. ديمبلي يبحث عن أوليزي، يرجع لكوندي، أوباميكانو قط 10 ثواني، كوني، ويليام صليبا، من هنالك لوكادين. وقفير مليح اللاعبين العراقيين، اتمنى ان شاء الله يصمدوا بدنيا في الشوط الثاني، لانه انهاروا بدنيا امام النرويج في الشوط الاول. 1-0 نهايه الشوط الاول لفرنسا امام العراق. اعود والتقي بكم مع بدايه الشوط الثاني بعد حين باذن الله تعالى. سلام.
1: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
2: شاكيرا، we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are

0: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: Yes,

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا. أنا مش غير

تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: Oh!

تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا. No fighting.